0: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. تقبل الله طاعتكم، وغفر ذنوبكم، وطهر قلوبكم، وأجاب دعاءكم، وشفى مرضاكم، ورد غائبكم.
1: أعيدكم نصر وجبر يا أسود، لقنوا الغاصيب درسا من حديد، لو تهاني العيد.
0: لا يوجد فرصة للمبادرة أجمل من العيد. تسامحوا ولا تجعلوا صدوركم ساحات لمعارك تافهة، فقد يموت أحدكم ويسأل الآخر نفسه: أكان الأمر يستحق كل هذا الهجر؟ معيب أن نرفع أيدينا نسأل الله المغفرة ونحن لا نغفر للناس. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام.

اللهم نسألك فرحا بفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. كل عام وأنتم بخير. نتعيد فيه. عيدكم مبارك، جعله الله عيد فرح وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية.

0: عيد سعيد. عيد أضحى مبارك، أظله الله عليكم باليمن والسرور، وجعل أيامه مغمورة بالطمأنينة والبركات، وتقبل الله منكم صالح الأعمال وأعاده عليكم أعواما مديدة وأنتم في خير وعافية. كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا. سوف نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده إن شاء الله سوف نستعرض وإياكم مجموعة من الأخبار لهذا النهار، وخاصة أخبار حجاج بيت الله الحرام. تابعوها معنا بعد قليل إلى هذا الفاصل بإذن الله.
1: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم سلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA ليجل، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

نتابع وإياكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. إليكم مجموعة من الأخبار المتفرقة، ومن خلالها سوف نلقي الضوء على أخبار تخص عيد الأضحى وأيضا المصلين وأيضا حجاج بيت الله الحرام، وسوف أحاول أن أبتعد بهذه الفقرة عن الأخبار حقيقة التي تأتي من العالم الإسلامي، والتي هي أخبار للأسف مؤلمة وقاسية للأحداث التي تحصل والتي لم تفرق بين يوم عيد أو غيره. ولكن هذه الأخبار الحزينة سوف أتركها مع النشرة الإخبارية التي تتابعونها مع الدكتور أحمد العقاد. لكن إليكم هذا الخبر، و140 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى.

أقام 140 ألف مصل يوم أمس الأول من أيام عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة تحت قيود إسرائيلية حرمت عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان: قدرت أعداد المصلين في المسجد الأقصى ب140 ألف مصل لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

كيف تبدو أجواء العيد في العاصمة السودانية الخرطوم بعد توقف الحرب؟ في شوارع الخرطوم التي ما زالت تحمل بعضا من ندوب الحرب يتسلل العيد كنسمة خجولة تحاول أن تزيح غبار الخراب عن الأرواح قبل الجدران. يطل عيد الأضحى كرسالة صمود يذكر الناس بأن الفرح ليس ترفا بل حقا إنسانيا لا يسلب. ومع ساعات الصباح الأولى في جزيرة توتي عند ملتقى النيلين وسط العاصمة السودانية، اكتظ الميدان المخصص لصلاة العيد بالجزيرة بعشرات الصفوف المتراصة في مشهد أعاد إلى الخرطوم شيئا من روحها الغائبة. رجال ونساء، شيوخ وأطفال اصطفوا كتفا إلى كتف يرددون تكبيرات في انسجام بدا وكأنه إعلان جماعي عن عودة الحياة إلى مدينة أنهكتها الحرب. ورغم آثار الدمار التي ما زالت تحيط بالمكان، منح حضور الأهالي للمناسبة طابعا استثنائيا، حيث امتزجت دموع الفقد بابتسامات اللقاء وتجسدت في تماسك الصفوف صورة لصمود المجتمع السوداني. بدا الميدان أشبه بساحة أمل يختزل إرادة الناس في الحفاظ على طقوسهم الدينية والاجتماعية وإصرارهم على أن العيد يظل رمزا للتماسك والعودة مهما طال زمن النزوح. تقول نفيسة عبد الرحيم وهي سيدة سبعينية من أهالي جزيرة توتي في حديثها للجزيرة إنها لم تذق طعما للعيد طوال سنوات الحرب، نزحت بسبب المرض إلى ولاية نهر النيل، لكنها عادت قبل يومين إلى مسقط رأسها لتجد نفسها وسط جيرانها في الميدان المخصص لصلاة العيد. هناك استشعرت نفيسة لأول مرة منذ زمن طويل فرحة العيد، وكأن اللقاء أعاد إليها شيئا من دفء الحياة الذي غاب عنها في سنوات النزوح والخراب. النوراني أحمد إبراهيم من جهته قال، وهو من أحد سكان جزيرة توتي الذين لم يغادروا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عام 2023، أنهم شهدوا أعيادا قبل الحرب وأثناءها، لكن عيد الأضحى بعد توقف القتال جاء مختلفا، ويصف أن عودة الأهالي إلى المنطقة جعلت العيد عيدين بعد أن عاشوا امتحانا صعبا خلال سنوات الحرب. وأضاف قائلا أن الحرب خلفت آثارا نفسية عميقة، غير أن الأهالي تمكنوا من التعافي تدريجيا، وأن الأمل المتجدد منحهم قوة للاستمرار بالنسبة له. كان مشهد صلاة العيد وعودة الجيران إلى الميدان المخصص للصلاة دليلا على أن الخرطوم بدأت تستعيد شيئا من روحها، وأن العيد أصبح رمزا للصمود والعودة إلى الحياة.

أدى حجاج بيت الله الحرام يوم أمس طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط كثافة كبيرة في حركة الطائفين داخل أروقة الحرم المكي وساحاته في أجواء إيمانية اتسمت بالسكينة والخشوع. وقد توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر وأول أيام عيد الأضحى المبارك وسط عمليات تنظيمية وصحية وأمنية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الحجيج وانسيابية حركتهم في موسم حج بلغ فيه عدد الحجاج أكثر من 1,700,000 حاج قدموا من مختلف أنحاء العالم.

لم يشهد موسم الحج هذا العام حتى الآن أي حوادث تذكر في ظل الإجراءات الوقائية المشددة التي اتخذتها الجهات المختصة إلى جانب الانتشار الصحي الواسع داخل منشأة الجمرات، حيث تم توفير أكثر من 1100 نقطة إسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة. وقد سجلت الصحة انخفاضا بنسبة 90% في حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي، بما يعكس نجاح التدابير الوقائية التي ركزت على الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

0: ويواصل الحجاج بعد ذلك مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق اليوم وغدا وبعد غد، حيث يرمون الجمرات الثلاث قبل أن يختتموا حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ كما ذكرنا 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 1.5 مليون حاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، فيما بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 160,000 حاج من المواطنين والمقيمين. كل سنة وانتو طيبين، الله صافي قلوبنا.
1: كل عام وأنتم بألف خير، وعيد مبارك عليكم بإذن الله.

مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6

0: داش 456 هيوم هايوي يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين، كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني الفرقانسنتر.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشفول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآن، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

كن أنت العين وكن المعنى أخي المستمع. برغم كل الحياة التي نعيشها والأخبار التي نسمعها وطبعا حال الأمة الإسلامية، إلا أننا لابد أن يكون لنا عيدنا وأن نحتفل به كما أمرنا الله ورسوله.

بإذن الله سوف يتجدد العيد مرة بعد مرة ويعود علينا كل عام، وفي كل عام سوف يكون هناك مصلين وهناك متضرعين إلى الله، وكلهم يدعون إليه سبحانه وتعالى ويحتفلون بما أنعم عليهم من أعياد عيد الفطر وعيد الأضحى. نستشعر العيد بابتسامة ترتسم على شفاه المسلمين.

0: نجدد التحية لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. أسعد الله صباحكم جميعا وأوقاتكم، وأيضا نرحب بدورنا بسماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي وبحضوره معنا في الاستديو. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نبارك لكم ولنا وللجميع بحلول هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، وأن بلغنا الله سبحانه وتعالى هذه الأيام.
1: الحمد لله والفضل لله سبحانه وتعالى، أيام عظيمة ومواسم طاعات تتجدد في كل فترة من فترات هذا العمر، حتى يعيد الإنسان برمجة نفسه مع الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله، هو هذا يعني هذا السؤال. نعم. الذي كنت أود أن أبدأ به، لماذا وهبنا الله سبحانه وتعالى مواسم الرحمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد السيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: إن لله في دهركم لنفحات فتعرضوا لها. وهذه الأيام هي من تلك النفحات. دائما يكون هناك أمر يعني يريد الله منه سبحانه وتعالى تجديد العهد معه جل في علاه، وأننا لسنا عباد مواسم وعباد أيام معينة، ولسنا، إنما نحن عباد لله الواحد الأحد جل في علاه، نلبي نداءه ونعلي أمره سبحانه وتعالى فوق كل أمر. لذلك ترى ونرى جميعا أننا في كل فترة من فترات هذا العام يأتي موسم، يأتي عمل وطاعة لله عز وجل تجعل هذا المؤمن يتقرب من الله سبحانه وتعالى. مثلا ذهب رمضان، جاءت الست من شوال، ليؤكد المؤمن أنه مستمر ومستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الموضوع ليس موضوع فقط رمضان، فنحن لسنا من أولئك الرمضانيون الذين فقط ينتظرون هذا العام ليتعبدوا الله ثم ينسوا الله سبحانه وتعالى بقية العام. فتأتي الست من شوال، ثم بعد ذلك تأتي أيام البيض، ثم بعد ذلك يأتي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي عظم الله سبحانه وتعالى فيها العمل وأحب، ليبقى الإنسان في تطور، يعني لا يبقى جمودي،
0: يعني اجتهاد دائم،
1: لا يكون جمودي عند وقت معين أو ظرف معين، وإنما دائما يتجدد العبد مع الله سبحانه وتعالى في عبادته، في عهده، في طاعته، ليثبت أنه لا إله إلا الله،
0: سبحان الله،
1: وأن الله أكبر. لذلك نرى أن هذه الأيام شعارها التكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه العشر. أعظم، لذلك سميت أعظم أيام الدنيا أيام العشر. ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، من الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله. وما هذا إلا لينطلق المؤمن من أن شعاره في هذه الدنيا هو أن الله أكبر، وأنه لا إله إلا هو، وأنه هو المحمود سبحانه وتعالى، هو الذي يحمد على كل أمر على كل حال، وليس غيره جل في علاه.
0: ما الفرق بين الأيام العشر من ذي الحجة وليالي العشر من شهر رمضان الأواخر؟
1: هذه أيام وتلك ليالي. قال العلماء رحمهم الله أن أيام العشر الأوائل هي أعظم الأيام، وليالي رمضان العشر الأواخر هي أعظم الليالي.
0: يعني نجتهد هنا في النهار بالأيام وهناك نجتهد في الليل.
1: صحيح سبحان الله. يعني اجتهادات. وسميت هذه الأيام بأنها أعظم أيام الدنيا لأنها أيام ولاء لله وحده. فعندما نحن نتوجه إلى الله فلابد من أن يكون هذا التوجه له معنى وله مقصد وله هدف، ليس موضوع طقوس وليس موضوع عادات وليس موضوع تقاليد وأعراف أننا والله تعودنا أن نصوم أو تعودنا أن نصلي، وإنما لنثبت أننا على أمر الله ثابتين وبعهده صادقين. لذلك يعني عندما نقول الله أكبر يعني أمر الله أعلى وأجل وأكرم، فلا أمر إلا أمر رب العالمين، ولا رأي إلا لهذا الدين. فنحن كلنا تحت مظلة هذا الإسلام العظيم الله أكبر. يعني ربما يقول الإنسان مثلا صادفتني مسألة في الحياة هل أفعلها أم لا، ربما رأى فيها شبهة. عندما يكون من الذين قالوا الله أكبر حقا وصدقا لا يمكن أن يستبدل هذه الكلمة بتلك الشهوات والأهواء. يعني ما في مجال أبدا، تعرضنا لمسألة خفنا من هذا الأمر شبهة في عمل معين، نتذكر أن الله أكبر وأمره أجل وأعظم، فلا نقدم
0: كامل لله سبحانه
1: أبدا
0: وتعالى.
1: نحن لجأنا إلى الله واعتصمنا بالله وتوكلنا على الله، يعني نحن لا يمكن أن نبدل. لذلك رب العالمين قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. هناك أناس لقوا يعني ما لقوا من الله سبحانه وتعالى، وهناك من ينتظر، هناك من مضى إلى الله عز وجل وهناك من ينتظر. إذن فهل نحن من المنتظرين، ممن ينتظر أن الله سبحانه وتعالى يبشره ويبارك عمله ويتقبل منه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. هذا الثبات على الدين من شأنه أن يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى. وهذه المواسم وهذه الطاعات التي يأمر الله بها أو سنها النبي عليه الصلاة والسلام من رمضان لست من شوال لأيام البيض يوم الاثنين والخميس وهذه العشر، كلها من أجل أن تبقي العبد موصول بالله جل في علا الوصل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني لابد أن يكون الإنسان دائما القرب من الله جل في علا. شعار هذه الأيام كما يفعل حجاجنا اللهم تقبل منهم وردهم سالمين غانمين بالأجر والثواب إلى ديارهم وبلادهم واجعلنا في أمن وأمان، لبيك اللهم لبيك. يعني عندما الإنسان يمكن أن يكون هناك مفارقة أو مقابلة أو مقارنة، من ألبي؟ ألبي عباده وخلقه أم ألبي ربي؟ فعندما يقول الإنسان بصدق لبيك اللهم لبيك يقول الله لبيك عبدي، يقول الله لهذا المؤمن الصادق لبيك وسعديك والخير كله بين يديك
0: يا الله.
1: أما عندما يكون فقط الموضوع لساني ليس له أبعاد وليس هناك أهداف وليس هناك مقاصد ويكون مجرد كلام، فيقول الله له سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان هذا من المخلطين، لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. يعني مشكلة إذا رد الله سبحانه وتعالى الناس، مشكلة كبيرة، تكلفوا وتكبدوا مشاق الطريق وتحملوا كل التكاليف و يعني أمور كثيرة. يعني ربما الإنسان، أنا في بعض الأحيان سمعت واحد اقترض من أجل الحج وقال لا يريد أن يضيع هذه العبادة وهو يستطيع أن يسددها. يعني مع أنه ليس من الواجب أن يقترض، هي على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. ولكن هذا يدل على أن الإنسان عنده همة لتنفيذ أمر الله ولإقامة شعائر الله مهما كانت الظروف ومهما كلفت. فلذلك لا نضيع أعمالنا، بالعكس الله سبحانه وتعالى يعني يجعلنا في أمن وأمان وسلم وسلام في هذه الأيام، أيام السلم والسلام والأمن والأمان، أليست من أيام أشهر الحرم؟ يعني دائما يكون الإنسان من الله سبحانه وتعالى في مأمن. الله عز وجل يعني هو الذي يكرم عباده عندما يتقربون منه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن الله، نحن تجأنا إلى الله عز وجل واعتصمنا بالله وسألنا الله، ورب العز سبحانه وتعالى أخبر في الحديث القدسي فيما يرويه عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد لي أو من أذى لي وليا فقد
0: أذنته بالحرب.
1: فقد أذنته، يعني شو أذنته؟ يعني أمرت بالحرب، أعلنت عليه الحرب. فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء بأحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه العلاقة، هذا الحب، هذا الوصال حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو في رواية ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن هذا يعني تسديد من الله سبحانه وتعالى للمؤمن عندما يكون ثابتا وصادقا ومستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى، سماحتكم، هذه الأيام المباركة والتي يسعى المرء المسلم بجدية لأن يغتنمها بشكل عام، يعني إذا بدنا نحكي مثلا مثل هلأ نحن بالتوقيت الشتوي ونهار قصير، والأمهات بتلاقي عندهم مسؤوليات كتير كبيرة. نعم. يعني مبارح سبحان الله انتهى النهار، ما عرفنا إمتى بدأ إمتى انتهى. طيب الاجتهاد هو خلال النهار، خلال النهار مثلا في ناس بتكون عم بحكي أنا يمكن هلأ عم توجه برسالتي أو باستفسار للأخوات، أنه النساء مثلا في منهم بيشتغلوا أو في منهم بيكونوا بالبيت، ولكن كمان أعمال البيت والأشياء يعني المطلوبة منهم وأخذ الأولاد للمدرسة وتوصيلهم. نعم. هذا بياخد وقت كتير كبير والنهار قصير، يمكن مثلا الليالي العشر الأخيرة إن كان في رمضان إن كان بالآخر أو حتى كل شهر رمضان، أنه في عنا متسع أكبر من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة، لكن خلال النهار نهار كتير قصير والوقت ما كتير. يعني سبحان الله نحن بنسأل الله أنه يبارك لنا بأوقاتنا. فهل هذا العمل الذي نقوم به كمان أنه بياخد الواحد على الأجر والثواب ويكون يعني نوع من العبادة ولو أنه ما فيها
1: أصلا منه نوع صلاة؟ هو عبادة. المرأة التي تجاهد في بيتها في تربية أولادها في العناية بهم في رعايتهم، والرجل الذي يذهب إلى عمله ويأتي بهذا المال من أجل العفاف طالبا الحلال الرزق الحلال، هذا جهاد. يعني هذا والله يعني لا يظن الإنسان فقط أن العبادات هي فقط تلك، يعني فقط صلوات وصيام وزكاة وحج، أيضا هناك جهاد يجاهده الرجل وتجاهده المرأة. لذلك عندما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه وتستأذنه في الجهاد، قال: يا امرأة اذهبي وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل الجهاد في سبيل الله. يعني المرأة عندما تكون في بيتها تراعي أولادها وتراعي زوجها وتطيع ربها في زوجها وأولادها وتقوم على الاعتناء بهم بهذه الطريقة هي مجاهدة، وهذا هو الأجر اليوم. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ذهب خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك من شيء بشيء. يعني الأجر الذي يستحقه المؤمن في هذه الأيام أو المؤمنة في هذه الأيام ليس أجر المجاهدين، لأن المجاهد ممكن يرجع على بلده، يرجع على حي، يرجع منه مصاب، ما في أجر من ذهب وخرج بنفسه وماله، استشهد وأنفق كل ماله في سبيل الله، هذا ما يعادله أجر العمل الصالح في هذه الأيام.
0: يا الله.
1: والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عن الدراهم التي تنفق، يعني نقول أنه كل عمل يقوم به الأب أو تقوم به الأم أو تقوم به الأسرة مجتمعة في طاعة الله لهم في ذلك أجر وثواب. يعني تحدث عن الدراهم، درهم تنفقه هنا ودرهم تنفقه هنا، ودرهم تنفقه على عيالك وخير درهم تنفقه على أهلك على عيالك. يعني هذا الإنفاق، مع أنك أنت ملزم ومجبور أن تنفق على زوجتك، أن تنفق على أولادك، ولكن لك في ذلك أجر وهو صدقة وثواب لك. أنا والله ملزم أو مجبور، يعني خلاص أنه ما لا، في ذلك أجر. والمرأة التي تعيل أولادها وترعاهم وترعى زوجها، تقوم بالطبخ، تقوم بتوصيل الأولاد، تقوم بتعليمهم، بتدريسهم، بالعناية بهم، هذا يعني من أوجب ما يجب أن يفهمه الأب وأن تفهمه الأم.
0: لكن مقياس هذا كله يتعلق بالنية.
1: النية. يعني أن الإنسان ينوي أنه هذا العمل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى،
0: لأنه قد ينفق الرجل ولكن بيكون عم يتنفر، أو الإمرأة يعني تعمل وتقوم بواجباتها لكن مش من قلبها فقط، يعني لأنه لازم تعمل هالشيء.
1: لذلك شوفي الحديث لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هو ميزان، هذا الحديث هو ميزان لأعمالنا كلها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الموضوع أنه إيمانا واحتسابا، يعني أي عمل نقوم به لابد أن يكون هناك إيمان بأن الله هو الذي أمر أو هو الذي حض أو حثنا عليه، واحتسابا نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله. يعني ما هذه الأمور تشعرك بالراحة، بالمحبة،
1: تريح الأب من عناء اليوم، تريح الأم من عناء التعب والطبخ والنفخ وما إلى آخره من أمور كثيرة، من أعباء البيت يعني كثيرة جدا، يعني متعبة. لا أحد يستطيع مثلا أن يعطي لهذه الأعمال قدر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعطيها قيمة إلا الله جل في علاه، ولكن بالنوايا الله سبحانه وتعالى يجزل العطاء ويزيد. يعني ممكن الإنسان يعمل ويشتغل ويجيب الأكل للأولاد ويجيب احتياجات العائلة كلها، ولكن هذه ما حاضرة عنده، النية مش حاضرة عنده، ولكن هو بنيته أنه يريد أن يعني يتعب على أولاده، يسهر عليهم، يعتني بهم.

0: فهذا له أجر، ولكن تبييت النوايا هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى.
1: يعني فإذا تصحيح العمل هو بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى،
0: يعني لا ننفي الأجر عن الباقين. أحد العلماء كان في حضرته تلاميذه وطرق الباب، فقام أحد التلاميذ ليفتح، قال إلى أين الشيخ؟ قال إلى أين؟ قال أريد أن أفتح الباب. قال وهل نويت؟ انظري إذا هذه القصة معبرة. قال وهل نويت؟ قال نويت أن أفتح الباب، طارق يطرق وأردت أن أفتح له الباب، هذه نيتي. قال والله لا أقوم بالعمل، بأي عمل، إلا ونويت 40 نية.
1: يا الله،
0: يعني استحضار، عملية استحضار. أنت تفتح الباب تقول أنا أفتح لألبي نداء من طرق، لعله ملهوف، لعله ملهوف، لعله محتاج، لعله جائع، لعله مريض، لعله سائل. لا، هذه النوايا كلها كان يستحضرها رحمه الله تعالى، يعني يستحضر ما كان يقوم بعمل إلا وينوي به 40 نية. شو 40 نية؟ نستحضر نحن لعلنا نستحضر 3 4 5 6 مثلا، هذا على أكثر الأحوال، ولكن 40 مما يعني أن الحضور يعني تام، الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى، استحضار عظمة الله جل في علاه كامل تام. وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يكمل هذا الأمر في استحضار عظمة الله عز وجل، لا يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، فهو عظيم في ذاته وجلاله وأسمائه وصفاته وكماله سبحانه جل في علاه. لذلك النوايا شأنها عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال لا تثبت إلا بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا لكي يجدد الإنسان دائما مقصده وهدفه في عبادته وطاعته لله، أنه لا يريد إلا الله. لذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال الضائعة، الأعمال التي تضيع، ومنها إذا كان هناك عمل لغير الله وشهوة خفية. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، شرك الخفي، أعمال باطنية ليس هناك صدق في التوجه أو النية، عمل لغير الله وشهوة خفية. يعني ليس فقط الخوف من أن يعبد الناس شمسا أو قمرا، وإنما هناك أمور لابد أن ينتبه إليها المؤمن، وهي دقيقة تحتاج إلى تدقيق. عمل لغير الله وشهوة خفية مشكلة. يعني هناك شهوات، لعله مثلا يأتي الإنسان، أنا والله أعرف أحد الناس كان يأتي إلى المسجد فقط ليصطاد الزبائن، يقول هذا ميدان واسع ممكن تجارتي تزدهر، ما كان يريد. لا، هو صرح أنا ما حملت نيته، يعني هذا الأمر ما حملتها. فهو صرح أنه يأتي المسجد يرى أن في المسجد كتير زبائن وكتير ناس ممكن تقبل عليه وتأخذ من تجارته وما إلى آخره. يعني ضيع المقصد العظيم اللي هو أن يكون مثلا في ظل الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله، من رجل قلبه معلق في المساجد، إلى فتات الدنيا وحطام الدنيا وما في هذه الدنيا من زائل، كله زائل. يعني النية عظيمة. لذلك الإنسان يعني هذا من طهارة الداخل، طهارة الداخل، يعني الإنسان يهتم بمظهره، يهتم بشكله، ولكن ليس فقط الشكل هو الأساس، لابد أن يكون الداخل أيضا طاهر ونظيف ونقي. فنسأل الله السلامة.
1: آمين آمين يا رب العالمين. سماحتكم سوف نفتح المجال للمستمعين إن شاء الله تعالى. إذا كان لديكم أسئلة اتصلوا بنا الآن على رقم الهاتف 9758-3399. كذلك بإمكانكم إرسال رسالة عبر الواتساب والتي أيضا وصل منها قبل قليل بعض الأسئلة على الرقم 0416-727-983. أخت تتوجه إلينا بالتحية وتسأل: إذا الإمرأة ضحت فهل عليها مثل ما على الرجل أن لا تقص أظافرها ولا تقص شعرها، مع العلم أني قمت بدفع الأضحية منذ أسبوعين ويمعت أنه نهار الأحد آخر يوم، أو معناتها وسمعت أنه نهار الأحد آخر يوم لقص الأظافر والشعر، فقمت بقص أظافري، فهل علي اسم وماذا علي أن أفعل؟
0: نحن تكلمنا في هذا الأمر الأسبوع الماضي وقلنا أنه هناك خلاف بين العلماء، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ يعني عندما جاء النهي من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره أو من بدنه أو من أظفاره كما قال عليه الصلاة والسلام. منهم من قال أن النهي للتحريم لا تأخذه، حرام أن تأخذه، ومنهم من قال أن النهي للكراهة فلا يؤثر في صحة الأضحية، وأصلا هو لا يؤثر في صحة الأضحية، الأضحية صحيحة. وعلى كلا الأحوال كما قال أهل العلم رحمهم الله أن الأضحية سنة وما يتعلق بها كله سنة، كله سنة. وإنما المضحي كما قالوا أن الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام هو أهل الموقف، يعني الحجاج لا يأخذون عندما يبدأون الإحرام بشيء من هذه أو يفعلون شيء من هذه الأمور. طبعا هناك كثير أمور الحج المحرم تحرم عليه، فإذا فعلها لابد أن يأتي بفدية ولابد أن يأتي بكفارة حتى يكفر عن ما فعل. لذلك يعني هذه المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله، ولابد أن ينتبه المؤمن إنه الالتزام بالسنة أصلا، يعني عندما يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا، يعني خلاص لا تأخذوا سواء كان للكراهة أو للتحريم، وهو يعني نأخذه على ظاهره وعلى أفضل ما يتقبله الله سبحانه وتعالى، إنه يتشبه الإنسان المسلم بحجاج بيت الله الحرام، أحرموا فأحرمنا لهم الحج ولنا الأجر. يعني هذا من باب أنه المسلم يفك إحرامه ويتحلل مع حجاج بيت الله الحرام صبيحة العيد،
1: يعني في
0: يعني حتى يكون في تواصل مع هذه العبادات وهذه الطاعات وانسجام، ما نكون بعيد عن هذه، بعيدين عن هذه الطاعات والعبادات والقربات التي نحاول قدر الإمكان في هذه الأيام أن نتمثلها وأن نتجسدها. نعم. فلا بأس إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بدي ألفت انتباه المستمعين، يعني هلأ وصلنا اتصالين عبر الواتساب، نحن عبر الواتساب بس بناخذ الاتصال الرسائل النصية، بس على الرقم 9758-3399 بناخذ الاتصالات الهاتفية. بس للأخت المستمع أو الأخ المستمع، في اثنين جربوا يتصلوا فينا، اتصلوا على الرقم 9758-3399 وليس رقم هاتف الموبايل، هذا فقط للرسائل النصية عبر الواتساب. السؤال الأخت، يمكن فضيلتكم تقريبا يعني أنت جاوبت عليه، بس حتى ما حدا يفكر أنه أنا أفيت سؤاله، لأنه في أخت بتقول أنه عندها بنتها شابة تريد أن تقص شعرها، وإن شاء الله يعني أنه قبل العيد، فبتقول وهي عم بتصوم، يعني ناوي إن شاء الله بنتها أنها تصوم 9 أيام من ذي الحجة، فبتقول هل بيجوز لها أن تقص شعرها؟
0: هي ليست مضحية. البنت يعني هو الأضحية، نحن لازم أن نفهم أضحية على صاحب أهل، على رب البيت، على من هو معيل. إذا كانت المرأة هي المعيلة وهي من تضحي فتمسك، ولكن أهل البيت ليس عليهم شيء. بقية العائلة إذا كان الأب هو المضحي وهو رب البيت فهو من يمسك وهو من يلتزم، وبقية العائلة ليس عليها شيء.
1: طب إذا كان رب البيت هو المضحي والمرأة ميسورة وأرادت أن تضحي أيضا تلتزم،
0: ليس عليها أضحية، يعني هذه تسمى صدقة، يعني الأضحية على كل أهل بيت أضحية، ومن يقوم بهذه الأضحية هو الرجل الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بالعناية والرعاية وإعالة هذه الأسرة، فهي ليس عليها أضحية. إذا أرادت أن تضحي فلها ذلك، يعني ولكن هي صدقة، أضحية حصلت من الرجل، فلذلك يعني هي ليست ملزمة طالما أن هناك رب البيت الأب والرجل المعيل هو الذي قام بهذه الأضحية، لها أجر إن شاء الله ولها الثواب.
1: هلأ في بعض البيوت، والحمد لله هذه نعمة كمان يعني بيسدني الحمد لله أنه الناس قادرة أنها تضحي، بتلاقي أحيانا أفراد العائلة مثلا الأب والأم والأولاد بيضحوا، يعني كل واحد بيطلع أضحية، فكل هذه إن شاء الله بتكون يعني صدقة عنهم.
0: نعم نعم إن شاء الله، لأن الأضحية الأساسية هي من راعي البيت، من الأب، من الرجل اللي هو القيم والذي أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني هذه الصلاحيات وهذه الأمور المكلف بها، هي هذه تكاليف من يكلف بها الرجل الأب اللي هو المعيل، فبقية العائلة غير مكلفة، إن تصدقت فلها الأجر إن شاء الله.
1: سماحتكم، هلا نحن بنعرف انه بكل شعرة من الماشي اللي سوف تذبح فيه ان شاء الله
0: اغلافها واشعارها وقرونها كلها فيها اجر من الله سبحانه وتعالى وثواب من الله عز وجل.
1: نعم سماحتكم، اسعار الاضاحي بتختلف من بلد الى اخر، ويعني هذا كمان يمكن سبحان الله منشوفه أنه من باب التيسير كمان عم بيكون على الناس اللي ما قادرة أن تدفع مثلا أضحية غالية الثمن، ممكن أضحية أرخص بحيث أنه تعطي فرصة للواحد أنه يضحي ولا يكون له أي عذر بأنه عدم الأضحية. طيب هلا هذا الفرق بال يعني بالمبالغ يسقط عنه خلص فريد سنة الأضحية، ويعني شو ما يكون السعر إذا هو تقدم فيه أجره ثوابه على حسب ما هو قدم.
0: نعم صحيح، ولكن القادر على الأضحية، يمكن نحن نحكي أنه والله ربما يكون بعض الناس غير قادرين على الأضحية، الله ما كلفهم، إن كان يعني هناك باب من أبواب التيسير في بعض الأضاحي مثلا في بعض البلاد الأسيوية مثلا في الهند في باكستان في بنغلاديش، في يعني بتكون في بعض يعني أرخص بكثير من الأضاحي في بلادنا، ولكن الذي يعني يريد أن يضحي وهو قادر على الأضحي يضحي بأضحية بقيمة ما هو في بلده،
1: يعني كأستراليا مثلا
0: أستراليا. يعني مثلا والله أنا أضحي بستين في ستين دولار، أضحية في ستين دولار شركة ببقرة، البقرة ثمنها 500 دولار مثلا، وهو يدفع مثلا 60 أو 70 دولار ويشترك وله سبع هذه البقرة، ممكن في بلاد ثمن البقرة 400 دولار أو العجل 400 دولار، إذا قسمناها على سبعة بيطلع لكل واحد مثلا مبلغ معين 60 أو 65 دولار أو 70 دولار يعني، ولكن الذي يقدر وهو قادر عليه أن يدفع ثمن الأضحية بقيمة ما هو مقرر في أستراليا، هذا هي أضحية، هذه أضحية.
1: نعم نعم.
0: طب أضحية أذهب إلى الهند أنا وأذبح بالهند، هذا لمن يريد أن يعني لا يستطيع أن يذبح لا يقدر وأراد أن يعني يكون له نصيب في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بأس في ذلك، ولكن لا نلجأ إلى هذه الأضحية إلا إذا تعذر ذلك.
1: هلا في ناس ممكن تقول لك أنا مثلا الأضحية اللي $100 أنا فيني قادر ضحي بعشر أضاحي، يعني $1,000 بيعملوا لي 10 أضاحي، يعني هو طبعا انه هيدا يعني الشخص انه ما يسور الحال هو عليه أضحية واحدة ممكن. ولكن انه اراد ان يضحي ممكن. بس اعتبر انه باخد انا الارخص بعمل اكتر من أضحية بدل ما اخد مثلا بتمن يعني مثلا لنقول في أضحية ب $400 انا بعمل اربع أضحية
0: يذبح مثلا عجل. والأولى والسنة ان يشهد الرجل أضحيته وان يذبحها بيده وأن يعني يكون يعني حاضرا هذه الأضحية، هذه السنة. لا إذا رأى أنه هناك حاجة لإخراج هذه الأضحية إلى بلاد فقيرة إلى بلاد محتاجة فلا بأس في ذلك، يعني يعني وهذه من الأمور التي يعني تجعل المسلم إلى جانب إخوانه إلى جانب أهله إلى جانب المسلمين والمؤمنين والضعفاء والفقراء، يعني هذا لا بأس به. ولكن إذا كان بده يضحي حقيقة هو التضحية الأضحية واجبة في البلاد اللي هو فيها.
1: ما هي قيمة الأضحية في أستراليا تقريبا؟
0: أقل شيء يعني إذا الواحد بده يضحي في أستراليا هون حوالي $250 أو $300. يعني أنا اشتريت أضحية $300 مثلا،
1: يعني ما يعادل تقريبا
0: 350 حسب كل يعني في عندك الأوزان، في عندك أنواع، في عندك كتير مثلا في أمور في أستراليا مثلا موجودة هذه الأضاحي. في ناس عم بيضحوا بيشتروا الأضحية ب250 وبتروح على بلادهم مثلا مجمدة مثلجة لبعد شهر ونص شهرين مثلا، وممكن كمان إذا كان في حاجة وضرورة فالله سبحانه وتعالى يتقبل.
1: احنا اليوم يعني وضع في غزة، اهلنا في فلسطين،
0: نعم،
1: اهلنا في لبنان،
0: نعم،
1: باليمن، يعني بلاد كثيرة،
0: نعم.
1: سبحان الله. وكمان يعني انا بلاقي انه يعني من الامور اللي الحمد لله الله يسرنا اياها وجود هالمؤسسات،
0: نعم،
1: الكبيرة ان كان الهيومن ابيل او غيرها، حتى انه عم بتقدر كمان تخلينا نتواصل. احنا ما بنعرف بهالامور هذه في من عم يقدر ياخذ هالمهام.
0: صحيح. صحيح.
1: ويقوم فيها على اكمل وجه.
0: والله جهود يعني جبارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ما يفعلونه لا نستطيع أن نفعله حقيقة، وهذا عمل يعني يكتب لهم إن شاء الله في صحائفهم وميزان أعمالهم، لأن الأمور جدا صعبة يعني، والأمور في غزة، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، في السودان، في الصومال، في كثير من بلادنا الإسلامية والعربية حقيقة صعبة جدا، فتحتاج إلى جهود هذه المؤسسات التي تعمل يعني بشكل عظيم جدا وكبير جدا لسد حاجة هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يسهل الأعمال ويسهل الأمور حتى نكون إلى جانب إخواننا، يعني بأي طريقة وبأي وسيلة بأي أسلوب، يعني نسأل الله عز وجل السلامة
1: إن شاء الله.
0: الله يفرج همهم. آمين. وعينهم.
1: آمين.
0: يا رب.
1: هون هيك سبحان الله خطر ببالي، بس بدي ألفت انتباه المستمعين للقاء اللي أجراه الحاج إبراهيم مع الأخ عصام شوكو، والأخ عصام كمان اتصل بالأخ من غزة،
0: نعم،
1: يعني كانوا عم يحكوا معهم من مكتب غزة، فلفت الانتباه الأخ لموضوع أنه اليوم الأضحية بغزة وصل سعره $5,000 أو شيء من هالنوع،
0: نعم، نعم، نعم.
1: فهو يعني طالب أنه حتى أهل غزة عم بقولوا ما بدنا حدا يروح يضحي لنا بنفس اليوم، لا جبولنا أضاحي لو بتوصل بعد،
0: نعم، لو بعد شهر
1: شهر، يعني
0: نعم.
1: أنت لما بتحكي بألاف الدولارات بيستفيد منها مثلا قدي 10 عيال من خروف واحد يعني أو 20 عيلة ماكسيموم.
0: أما نحن المذبح هون $250 الخروف، يعني عندك 20 خروف تقريبا عم تحكي $5,000 أمريكاني،
1: أمريكاني فبغطي
0: يعني
1: لك
0: $7,000-$8,000 أسترالي، يعني 30 خروف تقريبا،
1: نعم،
0: فهذول يعني إذا جمدوا وأرسلوا وخاصة يدخلون على غزة معلبات يعني ممكن تكون طويلة الأمد وإلى آخره،
1: فيستفيد في
0: منها
1: مئات بدل ما نعم بدل عشرات، نعم،
0: يعني إن شاء الله ربنا هيك يسر طريق لأهلنا في غزة وفلسطين وتكون الأمور سهلة ومفتوحة، يعني الطرق والمعابر حتى يستطيعوا يدخلوا كل هذه المعونات إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب يا رب.
0: والحمد لله في طرق وفي وسائل عم يستطيع إخواننا أنهم يوصلوا من خلال هذه الأمور، يعني الوسائل الاحتياجات اللازمة إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله. سماحتكم هذا السؤال يمكن من سياق الكلام اللي ذكره سماحة المفتي الآن يعني إجابته، بس أنا حأرجع أسأله لحتى ما كون يعني فوتت أي سؤال وردني من الإخوة المستمعين. بتقول هل يجوز للمضحي أن يضحي خارج بلده؟
0: نعم نعم، قلنا أنه جائز يعني، وإن كان يعني الواحد أولى أن يضحي إذا كان هناك يعني حاجة، إذا كان في حاجة يجوز إخراجه، وإذا كان الأولى أن يضحي في بلده ويشهد أضحيته، وهذه السنة. ولا يشترط أصلا يعني أنه والله الواحد أنه يضحي، وكما نعلم ونسمع من التثليث وهو الثلث والثلث والثلث للمضحي وثلث للفقير وثلث للهدية، فهذا غير شرط، ليس ولو أنفقه كله لا بأس، يعني لو أعطى هذه الأضحية كلها لا بأس. يعني هناك بيقول لك ناس لا لازم نأكل من الأضحية، أخي معلش فيك تأكل من الأضحية، ولكن لو أنفقتها عند الحاجة والضرورة في سبيل الله لا بأس في ذلك، هذا ليس شرطا. تثليث ثلث بثلث بثلث ليس شرط. أنت كما يعني ورد في الأثر أنه تطعم منها وتأكل منها وتنفق منها، يعني هذا ليس شرطا، يعني وإنما هذا هو الهدف.
1: يعني هو هون فقه الأولويات أصبح
0: نعم أنه نعم إذا يعني أنفقها الإنسان ولم يأكل منها، لم يكن له نصيب منها، فلا بأس في ذلك. يعني الفقير أولى، المحتاج أولى، الذي يطالبك بحقه وبما كتب الله سبحانه وتعالى له من حق، فهذا أولى. نعم.
1: إذا طلبنا سبحان الله، يعني نحن نرسل إلى لبنان، وما شاء الله بلبنان صاروا بيخترعوا بيبتدعوا، يعني
0: نعم.
1: مثلا ممكن أنه يعملوها أورما، ممكن يشتغلوا فيها، فإذا خلونا نصيبنا إلنا حق ناكل منه.
0: لا طبعا طبعا لا بأس، حتى لو أكل كله ما بيأثر.
1: نعم نعم. سمحتكم في سؤال وردنا بيقول بعيد علينا بتوجهه إلنا بالتحية، الله يبارك فيك أختي الكريمة أو أخي الكريم. السؤال بيقول فضيلة الشيخ، أنا كنت ناوي صوم الأيام الأولى من هذا الشهر، ولكن لم أستطيع الصيام لأن أنا في المستشفى عندي عملية، بس إن شاء الله إذا كنت منيحة رح صوم يوم عرفة إن شاء الله. لا تنسوني من دعواتكم. لا أبدا. آمين آمين. طهورا إن شاء الله. الله يشفيك ويعافيك. بتقول إن دفعت ثمن الأضحية من جمعة، بس ما بعرف شو بدي أعمل مشان الشعر أو الأظافر، لازم أعمل شيء؟ بارك الله فيك. يعني
0: نعم جاوبنا نحن على هذا السؤال، يعني الالتزام بالأمر النبوي الشريف وعدم القص وعدم الأخذ شيء من الشعر أو الأظافر، هذه سنة يعني، والالتزام بها فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، وتشبه بحجاج بيت الله الحرام بالمحرمين، إن شاء الله بإذن الله يكتب لنا ربنا سبحانه وتعالى أجر المحرمين وأجر المتحللين يوم يعني النحر، يوم الحج، يوم العاشر من ذي الحجة، في يعني يغفر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بإذن الله تعالى. إن شاء الله نكون منهم ممن شملهم الله بعفوه ورحمته ومغفرته.
1: آمين آمين يا رب العالمين. سماحتكم سؤال آخر بيقول الله يبارك فيك أختي، وشكرا على الدعاء وشكرا على المبارك كمان. أختنا بتقول لو سمحتوا، إذا كان رب البيت لا يضحي وهو ميسور والمرأة بتضحي بالسر عنه،
0: الله يأجره والله، هي قامت بواجب يعني ليست مكلفة به، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منها. يعني مسألة جدا أن الواحد يكون مستطيع وميسور ولا يقوم بهذه السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني والله ليست هذه الدنيا بشيء، ومالها ذاهب وكل ما فيها سيذهب ويزول، إذن على ماذا نبخل؟ على من نبخل؟ نبخل على ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء.
1: أنا مرة من المرات يعني كنت عم أقول لأحد عن موضوع الأضحية، فإنه أنتم منين تخترعوا لنا هالأشياء هيدي؟
0: إيه نعم.
1: نحن موعين على الموضوع الأضحية.
0: نعم.
1: فسبحان الله هلا في ناس.
0: اختراع جميل. اختراعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختراعه إبراهيم عليه السلام، ورب العالمين أنزله من السماء هذا الكبش. وفديناه بكبش عظيم، بذبح عظيم. يعني قديش المسألة اختراع كبير.
1: هو
0: الله
1: هو
0: قال كن فيكون سبحانه، وليس اختراع وليس صناعة.
1: سبحان الله. هو ما يأسف له يعني الإنسان أحيانا جهل البعض، خاصة ممن يعني من أهلنا الكبار بالسن يلي قدموا إلى أستراليا من زمن وهم لم يتعودوا في بلادهم على هذه العادة، يمكن بسبب الفقر، بسبب قلة اليد، لم تكن متوفرة لديهم يعني موضوع لعائلاتهم. ولما أجوا في بداية عهدهم في أستراليا لم يكن هذا الأمر يعني مشهور لديهم.
0: ما كان متاح.
1: بعدين هلأ الحمد لله في وعي، كل الناس صارت تعرف بدينها، تعرف بالسنن المفروض عليها، كل هالأمور. فهون هن أصبحوا يرفضون هذا الموضوع، أنه أنتوا عم تبتدعوا أشياء ما كانت موجودة أيامنا. للأسف هذا من جهل بالدين.
0: صحيح. سبحان الله، الحمد لله الذي أتم علينا النعمة والفضل من الله عز وجل، أكمل لنا هذا الدين. هناك يعني أمر لابد أن ننتبه إليه، أن الله عز وجل جعل أعيادنا جزاء لأمر عظيم. يعني هذه الأعياد يعني فرحة، هدية من الله سبحانه وتعالى. فكان عيد الفطر عيدا لمباركة المؤمنين، لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى ابتهاجا بنزول القرآن. ابتهاجا بنزول القرآن عبدوا الله سبحانه وتعالى، فصاموا رمضان، فكان جزاؤهم هذا العيد، هذه المباركة من الله سبحانه وتعالى. وجاءت هذه العشر ليبارك الله الأمة وليقدم لهم هذا الخير منه سبحانه وتعالى على ما ختم الله به نزول القرآن. يعني كان أول عيد، أول ما نزل من القرآن، والعيد اليوم عيد الأضحى آخر ما نزل من القرآن. وكأن الله تعالى يقول لنا أن لا عيد لنا إلا مع كتاب الله، من أول آية إلى آخر آية. فآخر آية نزلت في هذه الأيام يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء اليهود إلى عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا له يا عمر، إن نعلم آية في كتابكم لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت.
1: يا الله.
0: نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عندنا يوم عيد. فلذلك يعني هذه الأيام أيام الأعياد لا يمكن أن يباركها الله إلا بالطاعات والعبادات. فأعيادنا يعني طاعاتنا، عباداتنا، تقربنا يعني إلى الله.
1: هي تحقيق لوجودنا نحن أبداً.
0: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طالما نحن في طاعة لله، عباد لله، إذن نحن في عيد. كل يوم يمر علي فلا أعصي الله فيه فهو عيد. العيد عيد الطاعة. لذلك كانت هذه الأعياد هدية من الله سبحانه وتعالى، مباركة من الله. أيها المؤمنون صمتم فهذه هديتكم، هذا عيدكم. أيها المؤمنون حججتم، امتثالا لأمر الله، اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى، إعلاء لذكر الله عز وجل، ولاء لله، وطردا لوساوس الشيطان وأولياء الشيطان وأعداء الله. إذن هذا عيدكم، وهذه جائزتكم، وهذه هديتكم. إذن الأعياد هي أعياد ولاء وبراء، ولاء لله وللرسوله وللمؤمنين، وبراء من الشيطان وأوليائه وأتباعه وأعداء الأمة. فإن لم تكن هذه يعني موجودة عندنا فلا أعياد لنا. يعني العيد ليس فقط هو لمن لبس الجديد كما قيل، ولكن العيد لمن أعد ليوم الوعيد، لمن أطاع رب العالمين سبحانه وتعالى وأعلن ولاءه لله وبراءه من الشرك والمشركين والمعتدين والظالمين، ولاءه لأولياء الله المؤمنين في الأرض. هذا هو العيد، وإلا لا معنى للعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد يعني عيد خير وبركة ويمن على كل الأمة وعلى كل الناس، على كل الخلق أجمعين، لأن هذه هي شريعة الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين كله، وليس فقط للمسلمين ولا للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، والحمد لله على نعمة الإسلام. محروم من لا يفهم هذه المعاني، سبحان نعم الله. نعم، يعني حتى الأخت هوني أضافت للسؤال اللي طرحناه عن إن هي بتضحي وزوجها ما بتضحي. نعم، فبتقول إنه حتى ما بيزكي، وهي كمان بتزكي وتقوم بالصدقات، فقديش هو محروم هذا الرجل، قديش الله سبحانه وتعالى.
0: هي غير مكلفة وتقوم بهذا الواجب أو هذه السنة أو هذه الأمور العظيمة اللي ممكن ما تخطر ببال حدا، أنه أنا ماني مكلف، ماني ملزم، وهو اللي مكلف واللي الله سبحانه وتعالى أمره بهذه الواجبات متثاقل ومتكاسل ومتهاون بها. يعني والله مثل ما أتي المحروم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عن ليلة القدر أنه وهذه الليالي المباركات من رمضان، الشقي من حرم فيها رحمة الله، أو حرم فيه رحمة الله. يعني اللي يحرم رحمة الله هو أشقى الأشقياء، أشقى الأشقياء. ليس المحروم هو الذي حرم المال أو حرم الصحة أو حرم الولد أو حرم الزوجة أو حرم شيء من حطام هذه الدنيا. الشقي والمحروم من حرم رحمة الله سبحانه وتعالى، حرم السجود لله سبحانه وتعالى. هذا أكبر محروم وأكبر شقي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: في عنا اتصال. السلام عليكم.
2: نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك شيخنا؟ الله يبارك فيك.
0: الله يكرمك
1: يا رب.
2: الله يبارك فيك يا حبيبي. أنت شمس الإسلام هون في أستراليا، عندي والمجدك.
1: الله يبارك فيك يا رب. شكرا.
2: يبارك فيك يا رب، نعود لهالأيام.
0: آمين وإياكم.
2: شيخنا عندي سؤال اليوم. هلا ابني يعني عطوني تحية، بس الله طعمه غليم صبي
0: ما شاء الله،
2: وحابب بده يعني بده يعمل عقيقة.
0: نعم،
2: بده يذبح خروفين.
0: نعم،
2: وقال لي أمي أنا بدي بس إنه شاهد هذا الشيء مشان إنه لأبنه. قلت أنا بدي هلا على بكرة إن شاء الله بدي نزلن أنا للطحوية، بدي نزلن على الهيم أطيل للأخوة. نعم، اللي هنا فيه إن شاء الله. بس هلا هو عم يقول لي بده انه يصوروا له ويبعثوا له هالشيء مشان ابنه الولد اللي جاي. نشوف شو فينا نعمل يعني، بس علم بالامر اجا هني بيقدروا يعملوا هالشيء.
0: طبعا بدك تسأليهم إذا كان عندهم مقدرة، لأنه ربما يكون في صعوبة
1: عندهم.
0: إذا كان ممكن
1: عندهم هيدي
0: الخدمة،
1: لأنه بياخدوا أسماء اللي الأضاحي اللي هي خاصة بالعقيقة.
0: نعم،
1: بياخدوا الأسماء وبتتسجل، ويعني بيقوم الشخص يعني الأخ عصام هو بيشرف على هالموضوع.
0: نعم،
1: هيدا بحيث أنه كل أضحية يذكر اسم اللي تحديدا يعني المضحى له، خاصة بموضوع العقيقة.
0: ما شاء الله، خلص انتهت يعني.
1: نعم،
0: الحمد لله.
2: إن شاء الله، لأن احنا هلأ بدنا الله نصلي على النبي يعني 4 خريف، 2 أضحية العيد، وخروفين ابني بده يضحين عن
0: عقيقة. نعم، يلا الله يتقبل.
2: انا بدي شيء، بدي هذا انه يصوروا لي هالشيء وانه
1: دلت. طبعا هلا انت بتحكي معه. نعم اختي الكريمة، انت
0: مبارك اللي جاكم ان شاء الله.
2: الله يبارك بعمركم.
0: الله يحفظكم.
2: الله
1: وليكم جميع. يا أهلا وسهلا فيكم.
0: كل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم بخير يا رب.
1: شكرا.
2: نسأل الأخ عبكرة من
1: إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. سبحان الله قديش عنا مسهلة بأستراليا الأمور. الحمد لله.
0: الله يسهل بكل بلادنا.
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين.
0: ويجعلها في غزة وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان والصومال وبكل بلادنا أسهل ما يكون إن شاء الله.
1: آمين آمين. فضيلتكم سبحان الله خطر ببالي سؤال من سياق الأخت يلي قالت عن زوجها أنه ما بيتصدق ولا بيزكي. نعم. إذا كانت المرأة مثلا، هلأ في بعض الرجال أنه بيئتمن مرته

0: هو إذا ما كان عم يزكي
1: يعني يجوز أن تأخذ مال هذا من هذا المال مال الزكاة،
0: لأنه يعني بالمنطق هو أصلا ما عم بيزكي، لأنه ما بدي
1: لا يصح أن تتصرف بماله من دون الفريضة إلا بإذنه.
0: إلا هيدي لأن في طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: هيدي فريضة يعني هي تخرجها وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله عز وجل بها الهداية لزوجها، عسى أنه بهذا الأمر أن يهدي الله الزوج.
0: إن شاء الله إن شاء الله تعالى. يعني كمان هيدي لفتة
1: يعني هي وصية الأحسن. هي وصية على المال، والوصي على المال بهذه يعني الرؤية والنظرة يخرج الواجب والفرض، ولكن لا يصح أن يتصرف في غير هذا.
0: نعم، الله يهدي ويهدي الجميع.
1: آمين.
0: وآخر سؤال رح نسأله فضيلتكم، الأخت بتقول بأنها أجرت عملية استئصال الرحم ولكنها لازالت ترى دماء بين الحين والآخر، فهل هذا الدم هو دم طاهر؟
1: شفاها الله وعفاها، نسأل الله سبحانه وتعالى شفاء لكل المسلمين المؤمنين والعالمين إن شاء الله. طبعا هذا ليس بطاهر، الدم الخارج ليس بطاهر، فلابد من تطهر منه، ولابد من الوضوء إذا كان مثلا يخرج عند كل وقت صلاة فتتوضأ لكل وقت صلاة، ولو خرج أثناء الصلاة فلا بأس. إذا خرج أثناء الصلاة فلا بأس في ذلك، هذه من المعذورات، يعني معذورة هذه الأخت أو حتى الرجل إذا كان به جرح أو به سلس بول أو به انفلات البطن الريح مثلا، ويأتيه هذا يعني عند كل وقت صلاة فيتوضأ لكل وقت صلاة ولا يهمه إن أحدث خلال الصلاة، فلا يهمها إن أحدثت خرج شيء من الدماء أثناء الصلاة، فهي يعني إن شاء الله معذورة، ونسأل الله أن يتقبل منها وأن يشفيها ويعافيها.
0: فضيلتكم، إذا كانت هذه الامرأة مثلا عند هذا النزول مثلا على أيام، لا يعتبر دم حيض؟
1: لا لا، ما في رحم،
0: ما في رحم، فإذا ما في رحم
1: ما في أي يعني عملية لانفلات هذا الدم، الانفجار العرق الموجود
0: أو تكون بطانة الرحم المثير.
1: نعم، فهذا الدم يعني مكون من خلال عملية جراحية، احتقان الدماء في هذه الأماكن، فنسأل الله الشفاء العاجل لها ولجميع مرضانا.
0: آمين يا رب العالمين. سماحتكم، نحن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لهذا اليوم، حتى كمان يكون عندك متسع، المرة الماضية أخرنا عليك، وأكيد نتشكرك، بنتشكر حضورك وكمان مستمعينا اللي شاركونا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد هذه الأيام علينا وعليكم وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم وبجميع المتابعين، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب، المدرك لكل الأمور. فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

دعاء يرفعه محمد إسماعيل.

فكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyer.com

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. وهذه التغطية مستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران، قال إن الرئيس ترامب لن يبرم اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا. وكان صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن البلدين يقتربان من اتفاق، لكن لا تزال هناك قضايا قيد النقاش. وبدوره أكد ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، معلنا أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. وفي الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال البنتاغون إن الوفدين اللبناني والإسرائيلي انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين، مشددا على دعمه سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه مما سماها الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وقال مصدر لبناني:
1: Girls, can you believe my jibby even tidied up?
2: My plumber stopped the leak. And my intrusive shower thoughts.
3: Well, my spark, it turned something on inside me I hadn't felt in years.
1: For a huge range of tradies.
4: Start with pages.
0: إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. على الصعيد الميداني، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا بينهم مسعف في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبة جنوب البلاد. وفي الأثناء، يواصل حزب الله شن هجمات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلنا محمد البقالي. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد، هل وضعتنا في صورة آخر تطورات المواقف الأمريكي؟
5: مراد، هنا في واشنطن ترقب واسع في الحقيقة للقرار الحاسم الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الاتفاق المحتمل مع إيران في إطار مذكرة التفاهم التي يجري بحثها لتمديد وقت إطلاق النار مع إيران 60 يوما إضافية. بحسب مسؤول أمريكي للجزيرة، انتهى اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران الذي عقده ترامب وكبار أعضاء فريقه للأمن القومي بعد قرابة ساعتين من المناقشات وسط ترقب للقرار الذي سيتخذه ترامب بشأن أي اتفاق محتمل مع طهران. المسؤول الأمريكي أشار للجزيرة بأن البيت الأبيض أو أشار في الواقع ولم يوضح بشأن ما إذا كان ترامب قد اتخذ قراره، شدد على أن الرئيس الأمريكي لن يوافق على أي اتفاق لن يحقق المصالح الأمريكية ويلبي الخطوط الحمراء في مقدمتها منع إيران بشكل نهائي من امتلاك سلاح نووي. يأتي ذلك بعدما تحدث الرئيس ترامب نفسه عن اجتماع حاسم لاتخاذ القرار النهائي بشأن التفاهمات المطروحة وفي مقدمتها عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ترامب أشار إلى أن هذه التفاهمات تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية في الاتجاهين من دون رسوم أو قيود، مع السماح للسفن العالقة باستئناف رحلاتها. كما أشار كذلك لرفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران حاليا. في ذات السياق، ألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن واشنطن قد تبدأ برفع الحصار والإجراءات المفروضة على إيران بشكل بشكل تدريجي إذا تم التوصل إلى اتفاق. ترامب أشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى استخراج المواد النووية المخصبة من منشآت تحت الأرض تعرضت لأضرار كبيرة جراء الضربات الأمريكية السابقة قبل أكثر من عام، لكنه أشار في الوقت نفسه أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، في إشارة إلى استمرار الخلافات بشأن العقوبات والأصول الإيرانية المجملة. وبالتالي مراد الإدارة الأمريكية تقترب في الواقع من لحظة حاسمة في مسار هذه الحرب والتفاوض مع إيران، مع تزايد المؤشرات في الواقع على اقتراب التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني. مسؤولون أمريكيون قالوا قد أشاروا بحسب تسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية باحتمال التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم تمتد لستين يوم تتضمن تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإطلاق مفاوضات موسعة حول البرنامج النووي الإيراني. بحسب هؤلاء المسؤولين فإن معظم بنود الصفقة تم الاتفاق عليها، كما أبلغ المفاوضون الأمريكيون الرئيس دونالد ترامب بالتفاصيل النهائية، لكن لا مؤشرات لحد الآن بشأن القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب. لهذه المذكرة المقترحة تنص أيضا على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام البحرية التي زرعتها إيران هناك في غضون 30 يوم مقابل رفع تدريجي للحصار البحري الأمريكي بالتوازي مع عودة واستئناف حركة الملاحة من هذا الممر الملاحي الحيوي بشكل كامل. المذكرة أيضا تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي على أن تبدأ خلال مهلة الستين يوما مفاوضات تفصيلية بشأن مصير مخزون اليورانيوم على التخصيب. وبالتالي يبدو أن الأطر العامة والبنود العامة لهذا الاتفاق باتت جاهزة، يبقى فقط الوقوف عند القرار

0: القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب، ويبدو أن هذا القرار سيكون وشيكا بحسب الكثير من المؤشرات هنا في واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران إلى مراسلنا هناك محمد البقالي. محمد، هل تبلورت أي ردود فعل رسمية واضحة بشأن ما رشح من واشنطن في الساعات الماضية؟
2: بالفعل مراد، الردود الفعل أولا جاءت مشككة ومرتابة، بل وحتى تطرح فرضية الكذب الجزئي على الأقل فيما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأقل هذا ما قالته وكالة فارس للأنباء التي نقلت عن مسؤول أن ما قال ترامب فيه أشياء صحيحة وفيه أمور أخرى كذب، هكذا استعملت هذا المصطلح، بغية اصطناع أو بغية تقديم نصر مصطنع. إذا كان هذا التصريح فيه كثير من الحدة ومن التصعيد، جاءت تصريحات من وزارة الخارجية أكثر ربما دبلوماسية ولكنها لم تبتعد كثيرا، إذ قالت بأن ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعكس الحقيقة بشكل كامل، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى توافق كامل بشأن مذكرة التفاهم هذه، وأن الرسائل ما زالت يتم تبادلها بين طهران وبين واشنطن بشأن هذه المذكرة. إذن هناك أولا تشكيك في فكرة هذه المذكرة التي تم التوافق عليها من أصلها، هناك تشكيك بأنه لم يتم هذا التوافق. ثم بعد ذلك في النقاش التفصيلي هناك حديث على أن ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعضه لم يرد في هذه المذكرة، وبعض ما ورد فيها لم يتم ذكره، وبعض ما قاله إيران غير متفقة عليه. أما ما ورد فيها وإيران غير متفقة عليه، فالحديث على مسألة النووي الإيراني، المتحدث باسم الخارجية يقول بأن مسألة النووي الإيراني كما هو معلوم في الموقف الإيراني في الحقيقة هي مؤجلة إلى مرحلة لاحقة وليست للنقاش الآن، وأن كل النقاش المطروح الآن مع واشنطن ومذكرة التفاهم التي يمكن توقيعها في هذه المرحلة إنما هي مذكرة لإنهاء الحرب، لرفع الحصار البحري، لبحث مستقبل مضيق هرمز، وليس للنووي الإيراني بشقيه أو بمختلف جوانبه، سواء منه اليورانيوم العالي التخصيب الذي تطالب واشنطن بإخراجه من طهران أو بصيغ أخرى، على كل حال لا يبقى في صيغته الحالية عالية التخصيب بنسبة 60%، أو فيما يتعلق بنسبة التخصيب التي سيسمح لإيران بالقيام بها خلال الفترة أو السنوات المقبلة، أو ربما إنهاء عملية التخصيب لمدة محددة، أو بالنسبة للمنشآت النووية. على كل حال كل الملف النووي الإيراني هو مؤجل بالنسبة لإيران، وليس هذا وقت طرحه ولا التفاوض بشأنه. المسألة الأخرى أو النقاط التي تقول طهران إنها وردت ولم يتطرق إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. إيران تقول إنه لا مجال للعودة إلى التفاوض ولا للتقدم على مسار التوقيع على هذه المذكرة ما لم يتم التوافق والإقرار بإعادة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، تتحدث أساسا عن 12 مليار دولار كبداية وكضمانة لحسن النية، على أن يتبعها مبلغ مماثل بعد نحو 60 يوما من بدء تطبيق هذا الاتفاق. تقول لماذا لم يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الأمر. ثم هناك قضايا أخرى تتعلق بمضيق هرمز، تقول نعم. وكالة فارس نقلا عن عدد من المسؤولين أن الأمر ليس كذلك، مضيق هرمز يتحدث أيضا المتحدث باسم الخارجية على أنه شأن إيراني عماني وهما اللذان سيقرنان بشأنه. ثم إن طهران كما هو معلوم مراد، وهنا أختم، تقول بأنها ستفرض رسوما ولكن ليست رسوم عبور وإنما رسوم خدمات متعلقة بالبيئة وبالتأمين.
1: شكرا جزيلا لك محمد على هذه المتابعة. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية، وتأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.
3: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل إلى الاقتصاد

0: المعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكدا أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية ستتطلب خططا استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد، التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حاليا نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئا أصلا، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: شنت الطائرة الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت وحروف. كاميرا الجزيرة تمكنت من الوصول إلى النبطية ورصد الأوضاع في المنطقة.
2: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطية، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء، نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة، وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر أشريف وأرنون. كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان، هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها خلال الاحتلال الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا من موقع الدبش، موقع علي الطاهر، كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان وبعض الخبراء، يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة. وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة أشقيف، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين. هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية. هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية عندما مرت كل الأحزاب، من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
1: تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفال التي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وقد أكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة يونتسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد.
2: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنويا إلى أن اعتمد الصيف الماضي قرارا بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءا من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من 4 عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل

0: وقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة. فداخليا حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحيانا إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية، وبدأت حركا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد، من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: تواجه مواقع أثرية وتاريخية في جنوب لبنان تهديدا متزايدا جراء الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري قرب المناطق الحدودية.
2: تتزايد المخاوف في لبنان من تعرض مزيد من المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب لإضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية في ظل اتساع رقعة المواجهات قرب المناطق الحدودية. ومن أبرز المواقع المهددة قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون بقضاء النبطية، والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في الجنوب. بنيت القلعة على تلة صخرية مطلة على مجرى نهر الليطاني، وتكشف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل الأعلى والجولان السوري. ويرجح مؤرخون أن بناءها يعود إلى القرن الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية، وتضم القلعة أسوارا وسراديب وحصونا ضخمة، وكانت قد تعرضت مرارا لهجمات إسرائيلية. آثار مدينة صور الساحلية هي الأخرى تواجه خطر التعرض للغارات الإسرائيلية، وهي تضم مجموعة واسعة من المواقع التاريخية العائدة إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بما فيها الأعمدة والمدافن والحمامات والمسرح الروماني وبقايا المعابد، ما يجعلها من أبرز الكنوز الأثرية في لبنان. وفي قضاء مرجعيون تقع قلعة دوبية قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، وتضم بقايا قلاع وتحصينات صليبية وغرفا حجرية قديمة، فيما تزداد المخاوف بشأنها مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة القريبة من الحدود. أما مقام النبي شمعون في بلدة شمع بقضاء صور فيعد من المواقع الدينية البارزة في القطاع الغربي من الجنوب، ويضم المقام ضريحا وأبنية حجرية تاريخية، وكان قد تعرض للتفجير من قبل القوات الإسرائيلية التي تحتل البلدة وفق روايات محلية. ويحذر لبنان من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد جانبا مهما من إرثه الحضاري والتاريخي، وسط دعوات لحماية المواقع الأثرية وإبعادها عن دائرة الاستهداف.
1: في قطاع غزة دمرت غارات إسرائيلية عشرات من خيام النازحين وخزان للمياه وأراضي زراعية في منطقة مواصي القرارة بخان يونس جنوبي غزة. وقد فاقمت هذه الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية من معاناة العائلات النازحة التي وجدت نفسها مرة أخرى بلا مأوى. في الأثناء قالت مصادر في المستشفيات إن 3 أشخاص استشهدوا في غارات على مدينتي غزة وخان يونس.
3: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصل التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
4: هي قدام عيني كل من أخيها راحت حمامات بمال لا يعد، وبنظورة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات شايفها كلها راحت، البضاعة تقلب التجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل إيش تبكي عليه.
5: والله إحنا نايمين غير أولادهم بيقولوا أخلوا أخلوا أخلوا بالعجل بالعجل. طيب أنا مش قادرة أمشي، وفي واحدة كان معاي بنت أخوه، والله وجبنا تراكتر وخدنا غير وسع وفن وصلنا المكان اللي بدنا اياه غير والضربة شايلت.
6: احنا ادينا 10 دقائق، وايش بدك تنقل في 10 دقائق؟ ايش بدك تنقل؟
3: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لانهم الان فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم واثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام بطعيم، الجزيرة، من مواصي خان يونس.

0: بخير.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM،
2: مركز الفرقان القرآني بسيدني. وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
0: 9644-8727.
5: All دواء all.
0: يا سلام
6: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
5: حول.

0: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي ما يكون سببا للتشريف بين يديه غدا. اليوم إن شاء الله بإذن الله سنتكلم عن ما بدأنا أمس. اتكلمنا عن الإنسان الخليلي والصاحب الوعي الإبراهيمي المتبع ملة إبراهيم، لابد أن يتحلى بالحلم، لابد أن يتحلى بالحلم. وقلنا أن الحلم ده يعني مش مجرد أن هو خلق من الأخلاق الزائدة أو يعني إيه اللي ممكن أنا أستغنى عنه، لا، خاصة في المواقف اللي بيكون فيها ملازمة وفيها قدر من الجهد، زي التربية، زي العلاقات الممتدة، زي الحشود، اعتكاف، حج، عمرة. هنا هتلاقي في زي العمرة والحج وكده، هتلاقي ان الأقدام لا تختبر بقدر ما تختبر القلوب. وياريت كل حاج بيسمعني يدرك المعنى ده كويس قوي، انك وانت في الزحمة اللي بيختبر اكتر هو قلبك وروحك. في وسط الزحام وحرارة الطريق وتأخر الحافلات والتنقلات وكثرة الأسئلة مع اختلاف الطبائع، هنا ستجد ما في النفوس بيخرج في الحقيقة. بقى واخدين بالكم، هنا الهادي هتلاقيه بيستفز، وتلاقي ان الصبور قوي بيتلاقيه بيمتحن، والحليم حس ان هو كأنه بيتربى من اول وجديد، رغم ان هو حليم، لكن سبحان الله يأبى الله إلا أن يضعك في مواطن يختبر فيها حلمك. ولذلك لم يكن عجيبا أن الله سبحانه وتعالى يصف الخليل بهذا الوصف، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكأن الله، وتكلمنا في الموضوع ده أمس، كأن القرآن يخبرنا أن من أراد أن يحمل رسالة الإيمان أو يقود الناس خاصة إلى الله أو يعيش رحلة عبودية بحق، لا بد وحتما أن يتخلق بالحلم. لازم يتخلق بالحلم. حلم مش مجرد خلق الناس الهادين بس، بل ده خلق اللي عارف ان الناس بتتعب وان الناس فيهم ضعيف وان الناس بتغلط وان الناس يتضايقوا. الطريق الى الله يا جماعة مزدحم بالبشرية، الطريق الى الله مزدحم بالبشرية، في زحمة، في ناس كتير في الحياة هتقابلك. سيدنا إبراهيم لما تشوفه في كل حياته كان قلبه أوسع من إساءات الناس، لأن كانت عينه وعين قلبه متعلقة بالله سبحانه وتعالى. النهاردة احنا عاوزين ننظر إلى حفيده في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، سيد من مارس الحلم، رحلة فيها أكثر من 100,000 إنسان. ده اللي أنا وعدتكم من بارح اللي احنا نتكلم فيه بجواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة فيها أكثر من 100,000 إنسان، أسئلة ما بتنتهيش، وزحام وتعب وأخطاء في الترتيب، ونساء بتعيط الله أكبر، وشباب وشيوخ كبار وشباب مش فاهمين، ورجالة بيغضبوا، ومع ذلك أكثر ما يفيض من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الحلم. الحلم سبحان الله. فأنا عاوزكم تعيشوا النفسية ديت وأنتم عايشين الصفة ديت تخليكم يعني في أجواء مختلفة تماما. رجل بيغلط في يقول له افعل ولا حرج، امرأة تبكي يواسيها، صحابي بيغضب يبتسم لي، ضعفاء خايفين من الزحام يرخص ليهم. وكأن الحج مدرسة عملية بتقول لن تنجح في الحج ولا في خدمة الحجاج ولا في صحبة الحجاج حتى تكون حليما. بعض الناس بيظن ان الرحلات دي بتبقى رحلة مناسك، هي في الحقيقة رحلة اخلاق واتصال بالله سبحانه وتعالى. إحسان مع الخلق وتوحيد للحق سبحانه وتعالى. النهاردة هنشوف، تعالوا كده مع بعض، زي يعني ما قلت لكم امبارح ان احنا عاوزين نتكلم في رحلة الوداع في مشاهد تبرز تماما حلم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في البداية خالص وهو خارج أسماء رضي الله عنها بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق بتولد فين؟ قريب من ذو الحليفة، وهي خارجة للحج والناس كلها متهيئة للإحرام، فأصابها ما يصيب النساء من طلق وغيره. ومع ذلك إن هي دلوقتي في الوقت ده المنتظر، أول حاجة إن أبو بكر يعاتب، صح؟ تم طلع زوجتك وهي خلاص هتولد، أليس كذلك؟ تلاقي إن في ناس كتير تبدأ تضغط على المرتبين الحملة، يعني إحنا هنقف يعني عشان الحاجة أسماء. فتلاقي اللي مش مدرك إن ده وفد الله سبحانه وتعالى هيتعامل تعامل مختلف. أنت لو مش مدرك إن ده وفد الله هيحصل عندك تشويش كبير جدا جدا، واخدين بالكم؟ فأسماء بنت عميس رضي الله عنه لما ولدت فزعلت، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي خلاص وأحرمي، لكن مش هتطوفي بالبيت حتى تطهر. فدي رسالة إنك قد تتعطل ببعض التفاصيل، لكن باب القبول والسير إلى الله لا يغلق، لا يغلق. النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، صدقوني الحاجات دي احنا ممكن نتكلم فيها كتير بس نعيشها قليل، خدين بالكم؟ في ناس ما بتستحملش الكلام ده، ما يقدرش. ايه ده؟ يعني انا هيحصل فيها كذا؟ يعني انا هعمل مش عارف ايه؟ لا يا عم الشيخ احنا مش عارف، وتلاقي مشاكل كتيرة قوي. ناس تحس يعني وانت بتتكلم معاهم كأن الله سبحانه وتعالى يعني كأنهم ما قرأوا قط عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم وما مر عليهم قط هذا الخلق. تيجي تشوف الناس دي، يا جماعة طب انتوا تعلمتوا فين؟ طب انتوا تعرفوا ايه عن دين النبي، عن دين رب العالمين، وعن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع الحاجات دي بقى اللي بتقولك انك مش تنتقي، خدين بالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان فالطريق ممكن تتعطل بسبب التفاصيل. بصوا بقى التشويش اللي ممكن تسمعوه ده، يعني ده من يعني ده جميل مش حاجة وحشة، خلاص يعني عيشوا الأجواء بقى فتحملوا، لأن ده أيسر يعني طريقة أعطيت بها الدرس يعني. فهتلاقوا بعض التشويش في الصوت، لكن سبحان الله ممكن يكون يعني التشويش ده هو المنعش، عارفين التعب اللذيذ هذا التشويش اللذيذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، أنا بتخيل أن أبو بكر الصديق يعني لو أنا مكانه أحس أن أنا ممكن أتعاتب وأحس بأن الجيش هيحصل فيه مش عارف فيه والكلام ده كله. موقف تاني، تلاقي واحدة كبيرة في السن وهي ضباع بنت الزبير رضي الله عنها، امرأة ثقيلة، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا خايفة. خايفة من إيه؟ أنا خايفة أن أنا ما أعرفش أكمل الحج، أصلا تعبانة ومش عارف ايه والكلام ده كله ومش هقدر وانا ست كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ خلاص انوي وقولي ومحلي حيث حبستن. تلاقي بعض الناس وهو قاعد كده يقول لك ايه؟ انا معرفش انا الست الكبيرة دي طلعت تعمل ايه؟ ما تعودي يا ست في بيتك يا ست، واخدين بالكم؟ ما تعودي في بيتك، ايه اللي جايبك؟ اللي جايبها انها وجدت بيئة حليمة، انها وجدت بيئة خلاص اللي واخد الناس لرب الناس غير اللي واخد الناس لنفسه. اللي بياخد الناس لرب الناس بيتعامل غير اللي بياخد الناس لنفسه، الموضوع بيبقى مختلف تماما. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يسمع واحد بيقول لبيك عن شبرومة، مين يا عم شبرومة؟ قال له ده أخويا وكان محجش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب هو حج؟ قال له لا هو محجش. قال له طب انت حجيت عن نفسك؟ قال له لا. قال له حج عن نفسك وبعدين نبقى نشوف موضوع شبرومة ده. طب ايه الشاهد من الموضوع ده؟ فين الحلم هنا؟ ان النبي معاه 100,000 140,000 ومشغول باخ واحد بيقول ايه؟ كلمة عابرة، مجرد بيقول كلمة والنبي مشغول بيه ويحاول يصحح له. خلاص مشيح يقول له ايه، انا نفسي كان اعرف بس يعني انت ازاي قبل ما تطلع من المدينه ما تتعلمش احكام الحج؟ مش كنت قعدت انت ليه ما حضرتش الندوه بتاعت ابو عبيده؟ انت ليه ما حضرتش مع سعد بن ابي وقاص وكان فهمك الموضوع؟ خلاص مش ابو بكر كان جنبك كنت تساله؟ لا تلاقي الموضوع بسيط. ليه؟ لانه حليم صلى الله عليه وسلم. واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انا زوجتي بتسلم عليك يا رسول الله، تمام، بيقول له انا زوجتي بتسلم عليك يا رسول الله، يعني زوجة الأخ ده بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب وبعدين قالت لي ان انا اسألك سؤال. ايه هو السؤال؟ خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول له ايه هو ده وقته، خلينا بقى عما نرجع. فبيقول له يا رسول الله زوجتي قالت لي انا عاوز اطلع معاك وانا كان عندي جمل سايبه في سبيل الله، فقالت لي خليني اطلع واركب الجمل ده. قال لها لا الجمل ده وقف في سبيل الله. قالت له طب ما انا هحج في سبيل الله. قال لها لا. قالت له طب احج معاك، طب اديني جملك. قال لها لا مش هأسرك على الجمل بتاعي. فقالت لي ابلغ رسول الله مني السلام وسأله عن ما انا قلت. طب معلش يبقى ايه، اسال النبي صلى الله عليه وسلم وايه وقول له على اللي حصل ده. واخدين بالكم؟ فماذا حصل؟ قال له النبي صدقت لو أعطيتها جملك كان في سبيل الله. موضوع بسيط خالص، انت لو كنت اديتها الجمل ما هي كانت في سبيل الله. واخدين بالكم؟ فشوفوا سبحان الله ان الموضوع بسيط مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البسطة تأتي لانشراح صدر وتأتي لحلم قد ملأ هذا الصدر صلى الله عليه وسلم. وبعدين يبدأوا يتحركوا، وهم بيتحركوا يبدأ مين؟ أندشة رضي الله عنه. قاعد بقى أندشة ده يعمل ايه؟ قاعد يداعب فين ويحدو يعني انتوا عارفين كده عم بيبقى في ناس كده ماشية كده وقاعد عمال تغني وتنشد خلاص. فينا هو بقى التعوت الجمال دول هم ماشيين قاعدين ينشدوا فلان صوته حلو، فالجمل يتمايل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له رفقا لإيه؟ بالقوارير. يعني عاوز يقول له ايه؟ انت صوتك قد يفتن النساء، هذا اولا. ثاني حاجه ان الجمال قاعده مال تسرع وممكن تتمايل فقد تاذي هؤلاء. وشوفوا برضو النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يبعث الرساله اللي فيها قدر من النصح بيبعتها في ثوب مليء بالايه بالرقي، يقول له رفقا بالقوارير، مش يروح واخده وتعالى وانت اصلا انسان مش محترم وانت عارف انك معاك اخوات وقاعد مال تنشد وتتكلم على مش عارف المدينة وقاعد ما تتكلم على مكة، انت عاوز تسمعهم صوتك ايه يا عم الكلام الضخم ده؟ بالراحة قول له رفقا بالقوارير، الموضوع سلس جدا. سبحان الملك. فالمشهد ده يقول لك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك ان هذه ويعلم ان هذه الرحلة رحلة ايه امة. واذ احنا في المشهد بنلاقي ان السيدة عائشة مشهد تاني بتبكي بكاء عائشة رضي الله عنها بسبب أتاها عذرها، فهي قاعدة مال تشتكي. فتقول له إيه، أنا هدخل مكة وأنا كده الحج هيفوتني. ليه؟ لأنها عندها عذر شرعي أتاها إيه ما يأتي بنفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها إيه، يطيب خاطرها ويبدأ يقول لها سبحان الله كلام في غاية الهدوء النفسي وهو بيتكلم معها. لا هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. شوفوا يقول لها ايه، خلي بالك احنا بنتكلم على سيدة عائشة. واخدين بالكم احنا بنتكلم مثلا ايه مع واحد اعرابي مراته لسه مسلمة جديد، ولا واحدة جاية من خيبر لسه مسلمة؟ لا بنتكلم على سيدة عائشة اللي تربت في بيت النبوة. مش يقول لها تاني هنرجع برضو للنكد. ايوة دمعي بقى، بقى خلاص بدأنا الليلة بقى خلاص اجيب لك مناديل. فشوفوا صلى الله عليه وسلم في حتة تانية خالص، يقول لها هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. تحس النبي صلى الله عليه وسلم هنبدأ إيه الموضوع مع مين؟ هنبدأ تحس إن أنت هتبدأ بالحاجات بتاع الحضانة. طب ما سيدة عائشة عارفة كده؟ لا معلش، أحيانا في الضغط أنت بتحتاج تذكر بالأصول. واخدين بالكم؟ فتلاقي فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. بس كده؟ لا، شوفوا اللي بعدها إيه؟ وأنت امرأة من بني آدم. إيه رأيك في الحتة دي بقى؟ الأولى إن ربنا كتبه على مين؟ على بنات آدم. وأنت إيه؟ انت من بنات ادم، سهله اهو صح. وبعدين الثالثه، وكتب عليك ما كتب عليهن. انت لو انت بتسمع الكلام ده سبحان الله، حس ان انت لا انت، احنا يا جماعه فعلا بعاد جدا عن السنه. احنا بنتكلم في السنه كتير لكن عايشين سنه وسيره كتير مننا بعيد. فحتى امهات المؤمنين بيمروا بلحظات ضيق حتى في الحج ومعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف الحزن ازاي يتقلب فرح وتمام للنسك لما تجد مثل هذا الحلم وهذا الرقي. مشهد تاني، نلاقي ان السيده صفيه بتعيط. يا الله، عيطي ليه صفيه رضي الله عنك؟ السيده صفيه راكبه الناقه بتاعتها، فالناقه ماشيه ببطء، واخدين بالكم؟ فتبدا تعيط. خلي بالكم انا بديكم دلوقتي ملامح. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم معاه 140 الف ومعاه زوجاته، وكل شويه يطلع منكش فين؟ في حته كده، وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم حاضر صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ حاضر صلى الله عليه وسلم. اعلموا ان فيكم رسول الله. يعني لازم تبقى ايه؟ دايما السنه وسيرته حاضره جواك كده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شافها بتبكي، هي بتبكي لي ركبة جمل، والجمل ده هي بتقول ان الجمل اعيا جملي، يعني جملي ماشي بالراحة، وبتلمح بقى وبتقول ان انتوا ادتولي جمل ضعيف خلاص، وانا مش عارف يمشي. واخدين بالك؟ يعني احنا يعني احنا في التوزيع، يعني احنا في 140 الف وزعنا الجدول ورتبنا كل حاجة. صفية رضي الله عنك، وجينا هنسيب لك انت ونديك الجمل الضعيف ليه؟ يعني عاوزين نضايقك مثلا؟ معلش، انها امراه يا ساده، خلاص دي امراه عادي، خلاص امراه، وهي مش امراه عاديه، ده هذه من سادات النساء العالمين سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بايده ويظل يهديها صلى الله عليه وسلم. يهدي مين؟ يهدي امراه تبكي في الحج. طب احنا هنفضى بقى للحج؟ يا بنتي انا احرمت، يا بنتي خليني اقول كلمتين، يا بنتي خليني اركز في الدعاء، يا بنتي الاذكار هتضيع مني سبحان الله. طبعا ده مش معناه ان الاخوات بقى يبداوا يمسكوا الدرس ده ويمتكل واحده تمسك زوجها وتقول لها تعالى بقى شوف، لا الموضوع ايه. ففي الزحام والتعب تتذكر ان في حتى اعظم رحلة ايمانية وجدت دموع وتعب ومؤساة من اشرف الناس ومن اشرف ليه النساء، لكن لما طولت انتهرها النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان يومها، وده كان اليوم بتاعها، يعني في التقسيمة ان ده كان اليوم بتاعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكى ووقف الناس وقال لهم خلاص بقى نرتاح، خلاص بقى الدنيا ايه في جو كده ايه مشدود شويه، فنوقف الدنيا شويه. فهي طبعا شافت الجو اتكهرب، فراحت للنبي صلى الله عليه، راحت لعائشه رضي الله عنها قالت تعلمين اني لم اكن ابيع يومي من رسول الله بشيء ابدا، انا موت. انا في واحده تسيب يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي سبحان الله، انتوا عم تفتكروا انتوا عارفين يعني يا جماعه يوم هتشوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحده هتعيش 12 ساعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عاوزين ايه بقى؟ ان دي الدنيا بتقولها بالدنيا كلها، ام دي عارفه كويس قوي ان ده ما يحصلش. ولكن ثم لكن ثم لكن رضا رسول الله عني بكل ملذات الدنيا. فبتقول لها وقد وهبت يوم، وقد وهبت يومي لك على ان ترضي رسول الله عني. بصوا بقى غالبا بقى عشان احنا بنتكلم عن النبي فنطول ماشي، وربما يكون ده اخر لقاء ما نعرفش، فخلونا بقى ايه الدرس ده يمشي لغايه ايه ما يقف لوحده. سنتعامل معاه قناقه النبي لما دخلت المدينه، دعوها تضرك حيث يريد الله وحيث يقدر الله سبحانه وتعالى. فبتقول لها وقد وهبت يومي لك على ان ترضي رسول الله عني. والله يا جماعه انا ما عارف اعلق على ايه ولا على ايه. احنا عندنا ان صفيه رضي الله عنها متزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، رايحة لأختها فين؟ احنا دلوقتي عندنا نسميها الضرة ماشي، ضرتي الندية والاحتقان، رايحة لأختها وهي تعلم صفاء قلبها انها هتساعدها على ان زوجها يرضى عنها. ايه النفوس دي يا جماعة؟ عشان بس الاخوات اللي كل شوية يقولوا ما احنا زينا زي نساء النبي ما كانوا بيغيروا. لا لا، في بعض الناس تقول له قطع لسانك، ما تقولش زينا زيهم، انت فين وهم فين؟ في فرق بين يعني الثريا والثرى، في فرق كبير جدا. شوفوا هنا الطهر والنقاء وهم بيتعاملوا مع بعض، رايحة تقول لها ايه؟ بصي انا اديكي ليلتي بس ارضيه رضيه عني. واخدين بالكم؟ قارنوا بقى بين النهارده اللي ما بيكلموش بعض واللي بيمنعوا اولادهم عن بعض وبيقطعوا في بعض وفي الاخر خالص اسمهم معلمات ونقابات واي حاجه فيها ات. الله المستعان. فدخلت عائشه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اليك عني يا عائشه، ابعدي دي مش يومك. قالت هذا يوم، هذا لك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الله، وكانت يعني بها دعابة وما تركته حتى رضي عن رضي الله عنها صفية رضي الله. ونبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يروح لزينب بنت جحش رضي الله عنها ويبدأ إن يصلح الموقف ويعالج المشاعر بتاعت صفية أكثر وأكثر، فيقول لها يا زينب أعطي الجمل بتاعك لمين؟ صفية، فنرقق قلبها وكده. واخدين بالكم إيه اللي يحصل؟ صفية تقول أنا أعطي تلك اليهودية. لا إله إلا الله. بصوا يا جماعة، انسوا انسوا خالص المواقف، لكن بصوا على حلم رسول الله وقلب رسول الله. ورايحين نحج ومعنا 140,000، بيدير المشهد ازاي؟ وبالمناسبة يا جماعة هم بيساعدوه برضو على إدارة المشهد، يعني ميزة اللي يعني هم برضو ايه الدنيا في ايه الدنيا في الاطار بتاعها. فهي بتبكي، فقال فالمهم ايه عبد الجين نرضيها، فقالت له انا ارضي انا اعطي اليهودية. طب هي السؤال دلوقتي يا زينب يا رضي الله عنك، هي صفية يهودية؟ ما انت عارفة ان هي مش يهودية، وانت عارفة ان الصفاء كله في قلبها، لكن اتضغطت فقالت كده. فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم الى ان عاد من الرحلة، ما قسم لها يا شباب انت بقى خلاص. ليه؟ عقدها صلى الله عليه وسلم، ادها العقاب، ولكن ومع ذلك الدنيا هديت. وده يا جماعة بيرجع لنفسية في ناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده مع صفية رضي الله عنها. ليه؟ في ناس تهجروا تربيه، في واحد تهجروا تكسره، فهي مش قوانين ثابتة. في واحد احيانا ما تردش عليه يوم، اللي يحصل يتأدب يبدأ يتربى. وفي واحد لو غبت عنه ساعة يموت حرفيا، لا يعني ما يقدرش. واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أو المشهد ده بيقول لنا حتى داخل قافلة النبوة بتظهر المواقف البشرية الطبيعية، لكن الأخلاق بتعيد الأمور دايما لنصبها وحدها. سبحان الله. يجي معنا مشهد تاني بتحكوهن أسماء رضي الله عنها، تقول أنا ماشية أنا وعائشة رضي الله عنها وبعدين بنحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا كلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب السراج المنير؟ عملت أنشطة كده اسمها مع النبي، وعملنا وقفة كده اسمها مع النبي، كنت مع النبي، أكلت مع النبي، صرت مع النبي، صليت مع النبي. كلمة مع النبي دي حاجة يعني حتة تانية خالص، إنك تعيشها وإنك تدوقها وإنك في يوم من الأيام تقول كنت مع النبي. فما يقولك كنت مع النبي دي تقف عندها وما تكملش الحديث، عيش بس شوية كده 5 دقائق. فأسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فقالت فوقفنا يعني فخلاص وقفت الراحلة عشان نرتاح يعني. فلما وقفنا وقفت القافلة فذهبت عائشة إلى

وذهبت اين انا ابي بكر. يعني انا لو جيت اقف وقفت جنب ابويا وعائشه وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا ابي يسال غلامه اين زامله النبي صلى الله عليه وسلم، فين الحاجه، فين زي كده الشنط يعني اللي كانت بتتحط على الدابة او فيها ايه زاد السفر يعني، بقول له فين لان البعير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وبعير ابو بكر ادوه، ابو بكر اداه للغلام بتاعه قال له خلي بالك انت منه زي المشرف كده، قال له خلي بالك من الشنطه دي. فايه اللي حصل؟ الغلام ضيعها، ضيع الحاجه. فبدا ابو بكر الصديق يعمل ايه؟ ضرب الغلام والنبي بيبص. فهنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لابس الاحرام، وانتوا عارفين يعني ايه ابو بكر، لكن حلمه فلت في الحته دي. هو عشان تعرفوا ان قد ايه انت بيقدر عليك اشياء تمتحن في حلمك، ولو كنت الصديق هتيجي في حته كده خلاص. وان كنا يعني نظن ظن بالصديق ان الصديق رضي الله عنه ربما ما اغضبه هو فقد شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال لفظ كده ان ابو بكر كان عصبي محتاج يراجع نفسه ومحتاج يقسم من التوبه في العشر من ذو الحجه، ويحتاج ان يسال الله ان يهب لسانا يليق بالكلام عن هؤلاء الناس دي. ما ينفعش تتكلم مع تتكلموا عليهم زي كانك بتتكلم على واحد صاحبك خلاص، لا خلي لسانك لسان يليق تشريف اللي انت بتتكلموا عنه. فسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما عمل كده ماذا فعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والسيده اسماء بتحكي بقى تقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع، شوفوا بيعمل ايه، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بينكر عليه ازاي بطريقه في غايه الرقي، في غايه الرقي والادب. وابو بكر يضرب يقول بعير واحد تضله، بعير واحد بتضله تضيعه. فسبحان الله، فايه اللي يحصل؟ يعلى يغتاظ على الغلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، شوف الرقي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، قال هون عليك فان الامر ليس اليك ولا الينا عنك، هون عليك فان الامر ليس اليك ولا الينا معك، هون عليك ابو بكر، الموضوع بسيط. وقد كان الغلام حريص على الا يضله، هو كان حريص على كده يعني. فشوفوا جمال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويقول كده، فتتعلم ان في المشاهد دي تضيق النفوس، لكن الابتسامه والرفق دايما بيطفئ التوتر. من المشاهد الجميله ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي اسمه صعب بن جثامه رضي الله عنه، هو ما كانش احرم، فاصطاد صيد للنبي صلى الله عليه وسلم وراح مقربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش ياكله، رفض. ليه؟ لانه هو محرم وانت اصطادت خلاص ما ينفعش احنا باقي. فلكن لما راى الحزن عليه قال تعالى إن لم نرده عليك إلا أن حرم. فشوفوا سبحان الله تطيب خواطر إنسان شك في شيء، ديت كانت عبادة عالية جدا، ودي لا يفعلها إلا إنسان تربى على الحلم، تربى على الحلم صلى الله عليه وسلم. ونلاقي في اثنين أو ثلاثة أو أربعة عمال يعملوا حاجات كده غريبة قوي. نشوف حلم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد رابط ايده في ايد اخوه، عم بتعمل ايه يا عم؟ قال ان نذرنا لنقترن حتى ناتي الكعبه، احنا عندنا نذر ان احنا نخش الكعبه مربوطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، فك ده القيد ده، وهذا من امور الجاهليه. واحد تاني، واحد تالت، تلات اربعه كده ينظروا نذر، واحد ينظر ان هو ايه يحج ماشي، واحد تعبان مش عاوز يركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تركبش ليه؟ يقول له انا نظرت ان انا ما اركبش. فيقول له ان الله غني عن تعذيبك، انت ليه بتعذب نفسك يعني؟ فاركب خلاص، اعمل الطاعه
في جو هادي، طالما ربنا سبحانه وتعالى امن عليك استعن بالله واعملها في جو، اركب عادي، ادخل الباص واركب وبتاع، وخليك في الطله، خليك في كذا عشان تعبد ربنا اكتر، لان النفس اذا هدات خلاص انطلقت الروح، فالحاجات دي بتفرق. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بينبهه لمعنى في غايه العمق والرقي ازاي صلى الله عليه وسلم، والتاني يقول له انا هبح يا رسول الله في الحته دي ليه؟ عاوز انا نظرت ان انا هبح عند ايه؟ ابل بدوانه، هبح ابل بقر جمل عند إيه؟ مكان كده اسمه ايه؟ دوانه. قال له طب هو كان في عيد من اعياد الجاهليه في المكان ده؟ قال له لا يا رسول الله. قال له خلاص اوفي بنذرك ما فيش مشكله. الشاهد ايه بقى يا جماعه؟ ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لولا انه حليم ما تتبع هؤلاء الجهله واللي عندهم جهل ويعلمهم ويصبر عليهم صلى الله عليه وسلم. موقف تاني للنبي صلى الله عليه وسلم عجيب قوي. الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، هو النبي صلى الله عليه وسلم راح طلع من المدينة ومعاه الهدي، يعني الحاجات اللي هيتبعها فين؟ في الحج. فقال اللي ساق الهدي خلاص ده هيكمل حج وعمرة مع بعض ومش هيتحلل، يعني هيبقى ايه؟ قارن يعني. واللي ما ساقش الهدي عادي هيعمل عمره، هيبقى اللي هو المتمتع يعني، يعمل عمره وبعد كده يتحلل وبعد كده يعمل حج. ففي بعض الصحابه ما كانش معاه الهدي، فتقل جدا عليهم ان يعملوا حاجه زي كده، تقل جدا عليهم ان هم يعملوا حاجه زي كده. ليه؟ ان احنا نتحلل والنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين احنا عادي جدا نلبس بقى لبسنا وناتي النساء وعادي جدا ونحط الطيب ونعيش بحياتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا لا، فيحسوا ان هم في درجه اقل. فيقول جابر فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، اتضايقنا جدا انا مش هنعرف نعمل. فدخل النبي على عائشه رضي الله عنها تعرف في حالته في حاله الغضب، فتقول له إيه؟ من أغضبك أدخله الله النار، من أغضبك أدخله الله النار. مين اللي أغضبك؟ ربنا يدخله النار. شوفوا الكلام الجميل، من أغضبك أدخله الله النار. فظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدئ فخرج فقال أتعلمون أني أتقاكم وأخشاكم إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أني سقط الهدي لأحللت. ويبدأ يحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا مش الزبير. أسماء رضي الله عنها كانت تحللت فتزينت ودخل على الزبير. الزبير لما شاف المشهد ده قال لها ابعدي عني، وزعل جدا. ليه؟ لأن هو مازال محرم وهي تحللت. هي تقول له أتخشى أن أسب عليك؟ يعني ما تخافش مش هقرب منك، يعني خايف من إيه؟ يعني مش هأفسد عليك إيه؟ إحرامك يعني. وعلي رضي الله عنه، كل دي مواقف عشان تعرفوا يعني إيه حلم. علي رضي الله عنه لما جه النبي صلى الله عليه وسلم كان بعته لليمن، فجاله فقال له أحللت بإيه علي؟ إيه نيتك؟ قال يا رسول الله أنا قلت أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أعرفش أنت عملت إيه يا رسول الله، هل أنت تمتعت ولا أنت مقرن ولا قارن ولا أنت يا رسول الله مفرد؟ أنا ما أعرفش أنت عملت. فأنا قلت أنا هأهل بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب جميل، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل علي رضي الله على زوجته، مين بقى زوجته؟ مين زوجة علي رضي الله عنه؟ أشوفكم صحيين ولا نسيبكم تناموا؟ من زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبيها فاطمة رضي الله عنها، اللي سيرتها تزهر كل فتاة. واتكلمنا في الموضوع ده في سلسلة كاملة ممكن ترجعوها. فدخل عليها علي رضي الله عنها فوجدها قد تحللت ووضعت الكحل ومطيبة. قال عملت ايه؟ وليه انت عملت ايه ده؟ قالت له النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كذا. فدخل راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فاطمة تزعم أنك قلت كذا وكذا وكذا. فقال النبي صدقت فاطمة، صدقت فاطمة. شوفوا الهدوء يا جماعة، مش معناها يعني هي هتكذب، انت مالك جاي متنرفز كده؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر النساء،

حذيفة بيتحرك على بعد الفجر وقبل الشروق، ماشي، أول ما النهار يبدأ يطلع كده، وممكن يخرج إلى بعد نصف الليل على المسائل المشهورة بقى عند الفقهاء يعني في المؤامرة. السيدة رضي الله عنها سودة عفوا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تتحرك من مزدلفة بعد منتصف الليل، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ده برضو من الحلم، خلاص ما تخليكي معانا وانت بقى هتتوهينا واحنا ندورك بقى وتقابلينا فين ونتلخبط ومش عارف ايه، لا، كان الموضوع خلاص رتب تقابلك فين، الموضوع بسيط يكون معاها محرم وخلاص يساعدها. فلولا الحلم ما رفق صلى الله عليه وسلم بالضعفاء. عائشة تقول: وددت أني كنت استأذنت رسول الله كما استأذنته سودة، يا ريتني كنت عملت زي ما عملت سودة، ولو كنت فعلت أحب إلي من مفروح به، أنا لو كنت عملت كده يا ربي والله كان أحلى من أي حاجة تفرح بيها. واخدين بالكم ليه؟ لأن الحج فيه تفاصيل وفيه تعب وفيه إرهاق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يقول عليكم بالسكينة والوقار، ولما طلعوا من عرفة الناس بدأت تتحرك بالإبل كده ويحركوا رجليهم عشان الإبل تجري، قال لهم ليس البر بإيجاف الخيل والإبل، مش بالسرعة، هي خلاص الباص ده عاوز يعدي وده عاوز يكسب وبتاع، ووصلنا مزدلفة قبلكم وعدينا ووصلنا ومش عارف ايه. ويقول النبي: رويدا أيها الناس عليكم بالسكينة. لا يفعل هذا إلا حليم يا جماعة، لا يقول هذا إلا حليم، هو الحلم. وسبحان الله نجد واحد تعبان، سعد بن أبي وقاص، وقعد أمال يعيط، إيه بتعيط ليه يا سعد؟ أنا هموت يا رسول الله، أنا هموت. هتموت فين؟ هتموت في مكة؟ آه. طب وأنت إيه اللي مزعلك؟ ما أنا مهاجر من مكة، فأنا كده إيه هجرتي هتضيع علي. هو فاهم كده يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا إن شاء الله، لعلك إن شاء الله تخلف. وفعلا عاش بعدها بنص قرن. يسكت سعد، يقول له: طب يا رسول الله أنا عندي مال أتصدق بيه كله؟ يقول له: لا. طب أتصدق بكذا؟ لا. لغاية ما قال له: الثلث، والثلث إيه؟ كثير. كل ده ومعاه 140 ألف، ومعاه زوجاته، ومعاه قرايبه، الفضل بن عباس مركبه مرة ومرة يركبه معاه، ومرة يركب أسامة رضي الله عنه، فيركب الفضل بن عباس رضي الله عنه، ويركب الفضل بن عباس، وتيجي ست تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوها راجل كبير ومش يقدر يحج وينفع تحج ولا فايه، فهو ينظر إلى البنت دي إلى الست دي وهو وهي تنظر ليه، وهو كان شكله جميل، فالنبي يحول وجهه بيده، فيتعامل مع الشاب ده بالهدوء ده. سبحان الله، مش يروح مثلا ضربه ويقول له: يا أخي وأنت حاج يا أخي، يا أخي اكتسف على دمك يا أخي، وما لو مش راكب معايا ومش من عيلتنا ومش يعني ده، ما ياخدوش في الحتة دي صلى الله عليه وسلم. في الحج هتختلط الجموع، طبقة التربية على غض البصر والحياء حاضرة، ولكن بحلم المربي، بحلم المربي سبحان الله. ونجد إن واحد سبحان الله يقول له: يا رسول الله في واحد مات، لا إله إلا الله، وسط الدنيا الحق بقى، في أخ من الحجاج مات، مشكلة كبيرة صح؟ سبحان الله. أنا بديكم مثال على فكرة إن هي حجة واحدة بس كمية المواقف اللي حصلت فيها حاجات كبيرة قوي. فإيه اللي يحصل في الموقف ده؟ الراجل ده لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص غسلوه في ثوبه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يروح يشرب من زمزم؟ لا، ما يرضاش يروح يشرب من زمزم. رغم إنه يقدر يروح، لا ما يرضاش يروح. ليه؟ حلمه يمنعه، يقول أنا لو رحت هم هيروحوا مزاحمين ويروحوا ناحية البير فمش هيقدروا، فخلاص حد يجيب لنا مية، خلاص أنا ما رحش عشان أعمل مشقة للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأنى ويحاول، وهو رايح يشرب أسئلة كتير جدا، ده يسأله وده يسأله وده يسأله وده يسأله، سبحان الله. والصحابة يقولوا يوم النحر: ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، تبع من عادي ما فيش مشكلة اعمل، سبحان الله. ومن حلمه يردف مرة أسامة رضي الله عنه بعد ما أرضى في الليه الفضل رضي الله عنه، والفضل إيه كمان، يا ريت الموضوع سكت عن كده، لا تعاتبه العباس يقول له: إيه أنت أذيت ابن أخيك، ليه أذيته يعني؟ ليه تأذيه؟ سبحان الله.

0: فالواحد لما يبدأ يتتبع كده ويشوف المواضيع دي ماشية ازاي وايه اللي وايه الكلام ده كله، يقول لك لا سبحان الله، المواضيع مش زي ما احنا احيانا نشوفها. كتير مننا يكون رايح مشوار مع زوجته ولا حد من قرايبه وبتاع، مش قادر يستحمل دقيقة تأخير ولا يعني اقل من دقيقة كمان، يقول لك لا انا كفاية كده عليهم، انا عملت مش عارف ايه، انا غلطان. ويجي واحد اسمه عروة رضي الله عنه يقول له، يقول أتيت النبي بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله أنا جئت من جبل طيب، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حد؟ هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله أنا في عرفة ما أعرفش أنتوا وقفتوا فين، مشيت في كل حتة، كل جبل شفته طلعت عليه وبتاع، فأنا بتبهدل اتعبت موت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتبه بتاع، يقول له ايه، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى دفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا، فقد تم حجه. الموضوع بسيط خالص، يا ما تكبرش الموضوع، الموضوع يسير جدا جدا جدا. فسبحان الله، وتيجي السيدة عائشة في موقف تاني بتبكي السيدة عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص هينصرف. ايه اللي بيبكيك يا سيدة عائشة؟ ما يبكيك؟ قالت له أنت يا رسول الله أتخرج؟ يرجع الناس دلوقتي، أنت هترجعوا عاملين حجة وعمرة، واخدين بالكم؟ أنتوا خارجين دلوقتي راجعين بإيه؟ بأجرين، وأنا هرجع بأجر واحد. سيدة عائشة دلوقتي عشان عذرها، فهي إيه؟ ما عملتش عمرة، ماشي؟ حجت بس، فبتقول له أنا عاوز أعمل عمرة. ما أنتوا عملتوا عمرة وعملتوا حج، خدتوا أجر الأجرين. فقالت يا رسول الله يرجع الناس بأجرين وأرجع أنا بأجر واحد. فالنبي يقول لها إيه؟ لك مثل ما لهم، أنت ليكي زيهم على فكرة. أنت لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك كده تعملي إيه بقى؟ خلاص تسكتي صح؟ فقالت أجد في نفسي، أنا لا، أنا حاسة إن في حاجة جوايا. إحنا مع النبي وبيقول لها لك مثل ما له، تقول له إيه؟ أجد في نفسي. خلي بالكم إحنا كده إيه، معانا 140,000 واحد عاوزين نرجع، وخلاص بقى إحنا مروحين رايحين المدينة، أنا حاسة إن أنا مش مرتاح. عارفين احنا نفسيتنا احنا، والله العظيم خليكي مش مرتاح، والله لو الفرد ده انه يلعب في عبك زي ما العوام بيقولوا من هنا للسنه الجايه، ولا هيحرك فيا ساكن. انا مبسوط انك مش مرتاحه اصلا، صدق انا غلطان اصلا قلت لك الكلام ده. فسبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له كده يقول الصحابي وكان رجلا سهلا، لو أهويت شيء تابعها، لو هويت شيء تابعها عليه. لما تحب حاجة وعاوز حاجة صلى الله عليه وسلم يعطيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح قايل لعبد الرحمن أخوه، خلاص يا عبد الرحمن أخرج بأختك فلتهل بعمرة، خلاص روح بأختك وتهل بعمرة. فالسيدة عائشة بقى بتقول ومشينا خلاص، ولما الناس نامت كده وبتاع مشينا واتحركنا، ورحنا فين؟ أنا وأخويا عبد الرحمن، وانطلق بي إلى التنعيم. قالت فركبت خلفه على جمل له، رايحة مع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مستنيها، واخدين بالكم؟ وما كانش بيفعل كده عشان دي عائشة، يفعل كده مع الكل صلى الله عليه وسلم. قالت فركبت على دي خلفه، فقالت فجعلت أرفع خماري أحصره عن عنقي، الدنيا حر موت ما خلاص، فأنا بدأت أرفع بقى ولا شوية أتنفس يعني. قالت فيجي مين؟ فيجي عبد الرحمن كأنه يريد أن يظبط يعني يحرك الراحلة اللي الدبة، قال فيغمزني في رجلي، يعني يغمزها في رجله كده يعني إيه، غطي وشك بعلة الراحلة كأنه بيعدل الراحلة. فقلت هل ترى من احد؟ هو في حد شايفنا؟ يعني ما فيش حد شايف، ومع ذلك مش عاوز يشعر الناس ولو من على بعد ايه ان هو غمز اخته. شفتوا يا جماعة التعامل مع اللي بيعامل أخته إزاي؟ مش شده وجذبه وخناقاته بتاع ده، شوفوا بيراعي حتى وهو بيرشدها من طرف خفي، كأنه بيغمز الدب عشان تتحرك. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وهي طالعة إيه؟ لكن من الأجر قدر نصبك ونفقتك. مش يسيبها يعني، مش يسيبها بقى ايه، طب انت عاوزه تروحي، طب روحي روحي بقى انت مع باباك كده، اه، وشوفي بقى الدنيا والولعه دي، واما تيجي لك ضربه شمس تعرفي بقى ان انا ايه كنت على حق. لا، يقول لها ايه، ليس لك، لا، يقول لك لك من الاجر قدر نصبك ونفقتك. بس كده سيدة عائشه تقول له ايه، اريد ان ادخل البيت، انا بحب ادخل البيت، الا ادخل البيت؟ السيدة عائشة، هي السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول له أنا عاوز أدخل البيت. قال لها ادخلي الحجر، فهو من البيت. أنا عاوز البيت، طب ما فيش مشكلة. أنت عارف ما فيش حد بينفخ يا جماعة، هو ده العجيب، ما فيش حد حاطط إيده في وسطه وحد يقول لك إيه أنا نهارنا أبيض بقى. بس ده اللي يخليك تقول لك، يقول لك إيه، ما كان هكذا إلا لما كانت هي عائشة رضي الله عنها. عشان في بعض الإخوة بيقول لي يا شيخ أنت لما بتضغط في الحاجات دي زوجتي بتيجي تقول لي ايه؟ زوجتي تيجي تقول لي شوف النبي كان بيعمل ايه مع عائشة؟ وزوجتي بتعمل يعني، زوجتي هي عاملة زي يعني جميلة بنت مرات ابو لهب معايا، بتعاملني زي مرات ابو لهب كده، فهي عاوزة مني اللي انا عاملها كالنبي، وهي بتعاملنا يعني معاملة يعني امرأة حبلات الحطب للنبي صلى الله عليه وسلم، فده ازاي يعني؟ لا، انت لازم تكوني كلما كنت عائشية كلما اخذت قبس من قبس الايه؟ المحمدية صلى الله عليه وسلم. فتقول له كده بعد ما تخلص كل حاجة وترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها ايه؟ هذه يا عائشة مكان عمرتك. دي كده مكان العمرة بتاعتك. خلاص كده؟ سبحان الله. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك، يجد صفية بتبكي. الله أكبر الله أكبر، يعني احنا هنبكي في الأول وفي الآخر، خلاص بدأنا ببكاء ونختمها ببكاء. فتبكي، مالك؟ تقول ما أراني إلا حابستكم، أنا أحبسكم في الموضوع ده، أنا خلاص أنا حاسة إن أنا هعطلكم. فسبحان الله لما بتقول له ما أراني إلا حابستكم، أنا هحبسكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه، ليه انت طفتي ولا ما طفتيش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول انت طفتي ولا ما طفتيش؟ فهي تقول له انا طفت. خلاص، فيقولها خلاص نكتفي بهذا الطواف صلى الله عليه وسلم، يقول لها خلاص طالما انت طفتي الطواف دوت، طواف يعني مش لازم طواف الوداع، يسقط طواف الوداع على من اتاها عذره، ونكتفي بطواف الايه؟ الافاضه صلى الله عليه وسلم. وتيجي ام سلمه تقول له يا رسول الله طب انا مريضه، لا أستطيع الطواف مع الناس، مش هقدر أطوف مع الناس، أعمل إيه؟ قال لها خلاص لما تقوم الصلاة طوفي على بعيرك، قومي واركبي البعير بتاعك وابدأي إيه؟ طوفي. ده يعني بقى يمكن حوالي 6 مشاهد كده، بس عشان الوقت بقى اللي عاوز أقوله إن سبحان الله الواحد لما، وحتى سبحان الله يعني خليني اختم بالمشهد الجميل ده، ان في صحابي كان بيحلق للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه، فهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ان امنك الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني امكنك رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده، امكنك رسول الله من شحمة اذنه وفي يدك الموس. تاخدين بالكم النبي بدعبه بيقول له يا النبي مكنك من راسه ومن شحمه اذنه ومعاك الموس. قال والله يا رسول الله ان ذلك لمن نعم الله علي ومنته، ان ذلك علي لمن نعم الله ومنته. لما بتسمع الكلمه دي تقول يا ايه العمق ده، وإيه التوفيق العالي إن الواحد عم يسمع حاجة زي كده يقول صلى الله عليه وسلم. لا،
1: الواحد لما يعني عاوز اختم باثر كده، الاثر ده سبحان الله. مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له في الحديبيه اكتب محمد رسول الله رفض؟ مين يا جماعه اسمه ايه؟ لا يعني مين هو قال له انا لا انا معرفكش ان انت رسول الله، انت لو كنت رسول كنت انا صدقت وكنا امنا بيك. في واحد كده اسمه ايه؟ سهيل، فاكرين القصه دي؟ فاكرين قصته رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم معاه، وهو بيتكلم معاه فسبحان الله الرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب في الاتفاق هذا من محمد ابن عبد الله، هو سهيل يعني. فقال له لا ما فيش حاجة اسمها محمد ابن عبد محمد رسول الله، أو بيقول محمد رسول الله، قال له لا وانت ما عرفش ان انا رسول. ابو بكر الصديق بيعلق بقى على المشهد ده، لان المشهد ده معانا في الحج مهم قوي. يقول لقد نظرت الى سهيل ابن عمرو في حجه قائما عند المنحر يقرب الى رسول الله بدنه، يعني الجمال، ورسول الله ينحرها بيده، ودعا الحلاق فحلق رأسه. الأثر ده تذكرته لما جبت سيرة الحلاقة يعني. يقول وأنظر إلى سهيل، مين اللي بيقول كده؟ أبو بكر، يلقط من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأراه يضعه على عينيه، وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ويأبى أن يكتب أن محمدا رسول الله، فحمدت الله الذي هداه للإسلام، وصلوات الله وبركاته على نبي الرحمة الذي هدانا به وأنقذنا به من الهلكة. من أعظم المشاهد اللي تأثر فيك إن الصحابة دول كانوا قبل البعثة سادة معظمين في قبائلهم وعشائرهم، الواحد منهم يقول كلمة تملا في الناس خلاص كل يسمع ليه ويطيع، لكن لما دخلوا تحت النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منه نسي تماما مرتبته في جوار رسول الله. وكانت خدمة النبي وبذل المال والجاه لي أعز لديهم من كل منصب. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. طولنا عليكم النهاردة لكن لعلها ليلة سراجية تنتفعوا بها إن شاء الله وتفعكم الله بها. ويعني ده كان مشهد من مشاهد حلم النبي في رحلة واحدة، أنا كلمتكم بس في رحلة وبعض المشاهد، أنا قلت لكم يمكن لسه في 6-7 مشاهد كلها بتدل على قد إيه حلم النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بهديه، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، فناخذ منه المناسك وناخذ منه كل ما يقربنا ممن شرع هذه المناسك. أسأل الله أن يشرفنا بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: بخير.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: صلوا على النبي وأنتم بخير.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. يا رب، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وعلى باب مغفرتك توسلت وبكيت. يا رب، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أحمدك يا الله في صباحي ومسائي وفي كل الحالات، وأحمدك يا رب على النعمة، وأستغفرك عن الزلة، وأسألك الرحمة والنجاة من الهفوات يا رب العالمين. يا رب، سبحانك، قد ظلمت نفسي ودنست ثوبي وأنت الغفور، والإيمان بك هو الطهور، فاغفر لي وطهرني، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده زنة عرشه ورضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته ومنتهى رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أبقيتني. ربي، قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين، وأنت العفو الكريم، فاعف عني وسامحني وأنر لي الطريق يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

0: فروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. وهذه التغطية مستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران، قال إن الرئيس ترامب لن يبرم اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا. وكان صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن البلدين يقتربان من اتفاق، لكن لا تزال هناك قضايا قيد النقاش. وبدوره أكد ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، معلنا أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. وفي الملف اللبناني عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال البنتاغون إن الوفدين اللبناني والإسرائيلي انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين، مشددا على دعمه سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه مما سماها الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وقال مصدر لبناني:
1: Girls, can you believe my jibby even tidied up?
2: My plumber stopped the leak. And my intrusive shower thoughts.
1: Well, my sparky turned something on inside me I hadn't felt in years. For a huge range of tradies. Start with
0: pages. إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. على الصعيد الميداني قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا بينهم مسعف في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبة جنوب البلاد. وفي الأثناء يواصل حزب الله شن هجمات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد ومن طهران مراسلنا محمد البقالي، مرحبا بكما. أبدأ معك محمد، هل وضعتنا في صورة آخر تطورات المواقف الأمريكي؟
3: نعم مراد، هنا في واشنطن ترقب واسع في الحقيقة للقرار الحاسم الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الاتفاق المحتمل مع إيران في إطار مذكرة التفاهم التي يجري بحثها لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران 60 يوما إضافية. بحسب مسؤول أمريكي للجزيرة انتهى اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران الذي عقده ترامب وكبار أعضاء فريقه للأمن القومي بعد قرابة ساعتين من المناقشات وسط ترقب للقرار الذي سيتخذه ترامب بشأن أي اتفاق محتمل مع طهران. المسؤول الأمريكي أشار للجزيرة بأن البيت الأبيض أو أشار في الواقع ولم يوضح بشأن ما إذا كان ترامب قد اتخذ قراره، شدد على أن الرئيس الأمريكي لن يوافق على أي اتفاق لن يحقق المصالح الأمريكية ويلبي الخطوط الحمراء في مقدمتها منع إيران بشكل نهائي من امتلاك سلاح نووي. يأتي ذلك بعدما تحدث الرئيس ترامب نفسه عن اجتماع حاسم لاتخاذ القرار النهائي بشأن التفاهمات المطروحة وفي مقدمتها عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ترامب أشار إلى أن هذه التفاهمات تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية في الاتجاهين من دون رسوم أو قيود، مع السماح للسفن العالقة باستئناف رحلاتها. كما أشار كذلك لرفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران حاليا. في ذات السياق ألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن واشنطن قد تبدأ برفع الحصار والإجراءات المفروضة على إيران بشكل بشكل تدريجي إذا تم التوصل إلى اتفاق ترامب. أشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى استخراج المواد النووية المخصبة من منشآت تحت الأرض تعرضت لأضرار كبيرة جراء الضربات الأمريكية السابقة قبل أكثر من عام، لكنه أشار في الوقت نفسه أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، في إشارة إلى استمرار الخلافات بشأن العقوبات والأصول الإيرانية المجملة. وبالتالي مراد الإدارة الأمريكية تقترب في الواقع من لحظة حاسمة في مسار هذه الحرب والتفاوض مع إيران، مع تزايد المؤشرات في الواقع على اقتراب التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني. مسؤولون أمريكيون قالوا قد أشاروا بحسب تسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية باحتمال التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم تمتد لستين يوم تتضمن تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإطلاق مفاوضات موسعة حول البرنامج النووي الإيراني. بحسب هؤلاء المسؤولين فإن معظم بنود الصفقة تم الاتفاق عليها، كما أبلغ المفاوضون الأمريكيون الرئيس دونالد ترامب بالتفاصيل النهائية، لكن لا مؤشرات لحد الآن بشأن القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب. لهذه المذكرة المقترحة تنص أيضا على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام البحرية التي زرعتها إيران هناك في غضون 30 يوم مقابل رفع تدريجي للحصار البحري الأمريكي بالتوازي مع عودة واستئناف حركة الملاحة من هذا الممر الملاحي الحيوي بشكل كامل. المذكرة أيضا تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي على أن تبدأ خلال مهلة الستين يوما مفاوضات تفصيلية بشأن مصير مخزون اليورانيوم على التقسيم. وبالتالي يبدو أن الأطر العامة والبنود العامة لهذا الاتفاق باتت جاهزة، يبقى فقط الوقوف عند القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب، ويبدو أن هذا القرار سيكون وشيكا بحسب الكثير من المؤشرات هنا في واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران إلى مراسلنا هناك محمد البقالي. محمد، هل تبلورت أي ردود فعل رسمية واضحة بشأن ما رشح من واشنطن في الساعات الماضية؟
4: بالفعل مراد، الردود الفعل أولا جاءت مشككة ومرتابة، بل وحتى تطرح فرضية الكذب الجزئي على الأقل فيما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأقل هذا ما قالته وكالة فارس للأنباء التي نقلت عن مسؤول أن ما قال ترامب فيه أشياء صحيحة وفيه أمور أخرى كذب، هكذا استعملت هذا المصطلح، بغية اصطناع أو بغية تقديم نصر مصطنع. علاوة إذا كان هذا التصريح فيه كثير من الحدة ومن التصعيد، جاءت تصريحات من وزارة الخارجية أكثر ربما دبلوماسية ولكنها لم تبتعد كثيرا، إذ قالت بأن ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعكس الحقيقة بشكل كامل، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى توافق كامل بشأن مذكرة التفاهم هذه، وأن الرسائل ما زالت يتم تبادلها بين طهران وبين واشنطن بشأن هذه المذكرة. إذن هناك أولا تشكيك في فكرة هذه المذكرة التي تم التوافق عليها من أصلها، هناك تشكيك بأنه لم يتم هذا التوافق. ثم بعد ذلك في النقاش التفصيلي هناك حديث على أن ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعضه لم يرد في هذه المذكرة، وبعض ما ورد فيها لم يتم ذكره، وبعض ما قاله إيران غير متفقة عليه. أما ما ورد فيها وإيران غير متفقة عليه فالحديث على مسألة النووي الإيراني. المتحدث باسم الخارجية يقول بأن مسألة النووي الإيراني كما هو معلوم في الموقف الإيراني في الحقيقة هي مؤجلة إلى مرحلة لاحقة وليست للنقاش الآن، وأن كل النقاش المطروح الآن مع واشنطن ومذكرة التفاهم التي يمكن توقيعها في هذه المرحلة إنما هي مذكرة لإنهاء الحرب، لرفع الحصار البحري، لبحث مستقبل مضيق هرمز، وليس للنووي الإيراني بشقيه أو بمختلف جوانبه، سواء منه اليورانيوم العالي التخصيب الذي تطالب واشنطن بإخراجه من طهران أو بصيغ أخرى على كل حال لا يبقى في صيغته الحالية عالية التخصيب بنسبة 60%، أو فيما يتعلق بنسبة التخصيب التي سيسمح لإيران بالقيام بها خلال الفترة أو السنوات المقبلة، أو ربما إنهاء عملية التخصيب لمدة محددة، أو بالنسبة للمنشآت النووية. على كل حال، كل الملف النووي الإيراني هو مؤجل بالنسبة لإيران، وليس هذا وقت طرحه ولا التفاوض بشأنه. المسألة الأخرى أو النقاط التي تقول طهران إنها وردت ولم يتطرق إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. إيران تقول إنه لا مجال للعودة إلى التفاوض ولا للتقدم على مسار التوقيع على هذه المذكرة ما لم يتم التوافق والإقرار بإعادة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. تتحدث أساسا عن 12 مليار دولار كبداية وكضمانة لحسن النية، على أن يتبعها مبلغ مماثل بعد نحو 60 يوما من بدء تطبيق هذا الاتفاق. تقول لماذا لم يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الأمر. ثم هناك قضايا أخرى تتعلق بمضيق هرمز. تقول وكالة فارس نقلا عن عدد من المسؤولين أن الأمر ليس كذلك. مضيق هرمز يتحدث أيضا المتحدث باسم الخارجية على أنه شأن إيراني عماني وهما اللذان سيقرنان بشأنه. ثم إن طهران كما هو معلوم مراد، وهنا أختم، تقول بأنها ستفرض رسوما، ولكن ليست رسوم عبور وإنما رسوم خدمات متعلقة بالبيئة وبالتأمين.
0: شكرا جزيلا لك محمد على هذه المتابعة. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية. وتأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.
5: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات، ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادية.

0: الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكدا أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية ستتطلب خططا استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد. التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حاليا نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئا أصلا، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة. قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: شنت الطائرة الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت وحاروف. كاميرا الجزيرة تمكنت من الوصول إلى النبطية ورصد الأوضاع في المنطقة.
2: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطية، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء، نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة، وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوتر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة الشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر الشقيف وأرنون. كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان. هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي، من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: تم صدها ولم تتقدم إليها خلال الاحتلال الإسرائيلي، غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر. كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان، وبعض الخبراء يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة. وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة الشقيق، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين. هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية. هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية عندما مرت كل الأحزاب، من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
1: تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، اليونيفال، التي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وقد أكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة اليونتسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد.
2: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنويا إلى أن اعتمد الصيف الماضي قرارا بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءا من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من 4 عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة. فداخليا حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحيانا إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية وبدأت حركا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد، من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: تواجه مواقع أثرية وتاريخية في جنوب لبنان تهديدا متزايدا جراء الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري قرب المناطق الحدودية.
3: تتزايد المخاوف في لبنان من تعرض مزيد من المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب لإضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية في ظل اتساع رقعة المواجهات قرب المناطق الحدودية. ومن أبرز المواقع المهددة قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون بقضاء النبطية والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في الجنوب. بنيت القلعة على تلة صخرية مطلة على مجرى نهر الليطاني وتكشف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل الأعلى والجولان السوري. ويرجح مؤرخون أن بناءها يعود إلى القرن الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية، وتضم القلعة أسوارا وسراديب وحصونا ضخمة، وكانت قد تعرضت مرارا لهجمات إسرائيلية. آثار مدينة صور الساحلية هي الأخرى تواجه خطر التعرض للغارات الإسرائيلية، وهي تضم مجموعة واسعة من المواقع التاريخية العائدة إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بما فيها الأعمدة والمدافن والحمامات والمسرح الروماني وبقايا المعابد، ما يجعلها من أبرز الكنوز الأثرية في لبنان. وفي قضاء مرجعيون تقع قلعة دوبية قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، وتضم بقايا قلاع وتحصينات صليبية وغرفا حجرية قديمة، فيما تزداد المخاوف بشأنها مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة القريبة من الحدود. أما مقام النبي شمعون في بلدة شمع بقضاء صور فيعد من المواقع الدينية البارزة في القطاع الغربي من الجنوب، ويضم المقام ضريحا وأبنية حجرية تاريخية وكان قد تعرض للتفجير من قبل القوات الإسرائيلية التي تحتل البلدة وفق روايات محلية. ويحذر لبنان من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد جانبا مهما من إرثه الحضاري والتاريخي، وسط دعوات لحماية المواقع الأثرية وإبعادها عن دائرة الاستهداف.
1: في قطاع غزة دمرت غارات إسرائيلية عشرات من خيام النازحين وخزان للمياه وأراضي زراعية في منطقة مواصي القرارة بخان يونس جنوبي غزة. وقد فاقمت هذه الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية من معاناة العائلات النازحة التي وجدت نفسها مرة أخرى بلا مأوى. في الأثناء قالت مصادر في المستشفيات إن 3 أشخاص استشهدوا في غارات على مدينتي غزة وخان يونس.
4: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصل التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
5: هي قدام عيني كل من أخي راحت حمامات بمال لا يعد، وبنظرة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات شايفها كلها راحت، البضاعة على التجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل ليش تبكي عليه.
6: والله احنا نايمين غير أولادهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل. طيب انا مش قادرة امشي، وفي واحدة كان معاي بنت اخوه، والله جبنا تراكتر واخذنا غير وسع وفن وصلنا المكان اللي بنديه غير والضربة شايلت.
7: احنا ادينا 10 دقائق، 10 دقائق، وايش بدك تنقل في 10 دقائق؟ ايش بدك تنقل؟
4: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم وآثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام بطعيمة، الجزيرة، من مواصخ يونس.

0: أنتم بخير.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM،
2: مركز الفرقان القرآني بسيدني. وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
0: 9644-8727.
5: All دواء.
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. My brothers and sisters, I want to begin today with a question, and I want you to answer it honestly, not for me, not for anyone around you, but in the privacy of your own heart where only you and Allah can hear the answer. Do you truly believe deep down in the place beneath the surface, in the quiet where no performance is required, that Allah loves you? Not loves humanity in general, not loves the righteous and the pious and the people whose lives look clean from the outside. You, with your specific history, with your specific collection of failures and mistakes and sins that you have been carrying sometimes for years, with the gap between who you know you should be and who you sometimes are, with the prayers you have missed, the promises you have broken, the moments you chose the wrong thing even, when you knew it was wrong. With all of that sitting in your personal record, do you genuinely believe that Allah loves you? Because I have sat with people across the world in masjids and lecture halls and private conversations, and what I

0: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: صلوا عارض وأنتم بخير.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على

0: منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
1: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء قول.
3: يا سلام.
5: صلوا على النبي وأنتم بخير.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك تباركت أسماؤك وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: تكن أنت الأنيس فمن الأنيس؟ ومن الصاحب؟ ومن الرفيق في رحلة الدنيا الطويلة التي مليئة بالصعوبات والمشقات والفتن والصدمات في البشر؟ أنت الأنيس يا رب، وأنت الصاحب، وأنت الولي. سبحانك وبحمدك، ما أوحش الطريق على من لم تكن أنت أنيسه، وما أصعب الطريق على من لم تكن أنت دليله. فسبحان الله، إذا لم تستأنس بذكر الله فبمن تستأنس؟ إذا لم يكن أنسك بالله فبمن يكون أنسك؟ بالناس الذين يعني تتكثر منهم الصدمات والضربات، ويظل الناس يشتكون يقولوا يعني ما عدنا نثق في أحد. نحن نشتكي من أزمة قلة تعلق بالله،
1: وإحنا يمكن عندنا أزمة شدة تعلق بالناس ونسيان التعلق بالله سبحانه وتعالى.
0: وإحنا بصراحة التعلق بالناس يعني أخرنا وخسرنا وآلمنا وأذانا، لأنه كل تعلق بغير الله ذل. وكما قال ابن القيم: من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. إحنا تعذبنا قلبيا بسبب قلة تعلقنا بالله وشدة تعلقنا بالناس، والناس ليس في أيديهم ضر ولا نفع، وليس في أيديهم تقديم ولا تأخير، وإنما الذي بيده مفاتيح الخيرات هو الله، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض هو الله، الذي بيده النفع والضر هو الله. ولكن التعلق بالناس فعلا سبحان الله، يعني جزاك الله خيرا أنك نبهت على الجزئية دي. في ناس انتحرت بسبب تعلقها بالناس، في ناس فقدت حياتها بسبب تعلقها بالناس. أذكر في قصة من كام شهر، شاب من الشباب اللي حوالينا انتحر، قتل نفسه. فحد من أصحابه نزل على الفيس بيقول: لا مستحيل يكون انتحر. ليه؟ لأنه دي رسالته معايا من 3 شهور، ونزل الرسالة بتاعته معاه بيقول له: يا فلان نزل كده خبر ان انا مت، شوف يعني اهتمام الناس بيا هيكون عامل ازاي، وزعل الناس عليا هيكون عامل ازاي. تخيل، قتل نفسه من اجل الناس، من اجل التعلق بالناس. كم من انسان يحصل معاه موقف مع حد من الناس يظل مكتئبا وحزينا وجالسا في بيته، لا يريد ان يكلم احدا ولا يريد ان يخرج من بيته. وسبحان الله، ليس هذا حال المستأنسين بالله. المستأنس بالله لا يهتم ولا يغتم بأمور الناس. وكما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. إذا رأيت أن كل أنسك يكون بالناس ولا تستأنس بالجلوس مع الله وبذكر الله وبالخلوة معه سبحانه وبحمده، فاعلم أنك أفلست. ليس لك قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس في قلبك صلابة وقوة، أنت رجل هش، أنت رجل أقل الأمور تقعدك وتعجزك. وهذا لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن. المؤمن رجل أنسه بالله وفرحه بالله ولجؤه بالله وسروره بالله سبحانه وبحمده. وكان ابن الجوزي يقول: إذا رأيت نفسك تستأنس بالناس وتستوحش من الوحدة، فاعلم أنك لا تصلح لله. لا تصلح لله. شفت الكلمة دي خطيرة. إذا رأيت أن أنت أول ما بتقعد لوحدك، لا أنا عاوز أقعد مع الناس، مش قادر، نفسه يمسك الموبايل، نفسه مش قادر ما يمسكش الموبايل شوية، مش قادر ما ينزلش يقعد مع أصحاب، يا عم اقعد لوحدك شوية وطلع مسبحتك واذكر ربنا. انت هتذكر ربنا 1000 مرة في نص ساعة. احنا بنقعد اضعاف اضعافها على امور لا قيمة من ورائها، لا منفعة منها، لا جدوى ولا منفعة. لماذا نجعل تعلقنا يا باشمهندس هلال؟ والله امر خطير. شوف الناس كمية حالات الاكتئاب وحالات التعب النفسي والتأخر في أمور الدنيا والدين بسبب موقف، بسبب أزمة، بسبب كلمة خرجت من إنسان فجعلته يعني يخسر حياته ويخسر دينه ويقعد. ليه يا جماعة؟ لماذا هذه الهشاشة؟ أنسك بالله عز وجل يجعلك صلبا قويا، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وتخيل بقى مين اللي بذكرك ده. احنا لو يعني تخيل كده لو حد كده من القاعد بيسمعنا، احنا جبنا سيرته كده في وسط الحلقة وتقال يعني اسمه أمام المئات والآلاف من الصالحين الذين يشاهدون، كيف يكون فرحه؟ تخيل بقى إذا قيل اسمك أو اسمي أو اسم باشمهندس هلال، إذا قيل اسم واحد فينا أمام يعني محافظ كده وقاعد مع المستشارين بتوعه لهم: لا بس فلان ده إنسان لازم نكرمه ولازم كذا. طب لو رفعناها إلى ملك من الملوك، طب لو رفعناها إلى المالك الواحد الأحد سبحانه وبحمده ويذكرك في ملأ أفضل من الملأ اللي احنا عند الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وذكر الله محبة، ذكر الله محبة. ولذلك قال السلف: إذا رأيت الله يؤنسك بذكره فقد أحبك. وكيف لو أحبك؟ إذا رأيت الله يؤنسك بذكره فقد أحبك. فهذا الاستئناس بالذكر والخلوة مع الله عز وجل في الذكر والبعد عن الناس والوحدة في الذكر، هذه لها عظيم الأثر على القلب. الإمام ابن تيمية كان مسجون في آخر حياته ويقول إيه هو مسجون؟ يقول: لو أعطيتهم ملء هذه القلعة ذهبا ما كفأتهم على ما فعلوا بي. لو أنا مرت لهم القلعة دي كلها ذهب وديتها لهم على ما فعلوه بي من أن صرفوني عن الناس وأجلسوني وحدي في الخلوة بربي وفي محبته والتعلق به وزيادة القرب منه ما كفأتهم على ما فعلوا بي. وكان كثيرا ما يقول، وسجن ابن القيم معاه فروى عنه هذه الكلمات في الوابل الصيب من الكلمة الطيب، قال: وكان كثيرا ما يقول: ما يفعل أعدائي بي، إنما جنتي وبستاني في صدري، إنما جنتي وبستاني في صدري. شفت قمة الاستئناس بالله، هو مش شايف الناس أصلا، لا يرى الناس، لأن من صح أنسه بالله لم يعتد بالناس شيئا ولم يرى الناس. كان يقول: ما يفعل أعدائي بي، جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياح، وإن سجنوني فسجني خلوة وعبادة، جنتي وبستاني في صدري. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، ذكر الله عز وجل ينشئ جنة الأنس بالله في الصدر، جنة الأنس بالله في الصدر. وكما كانت تقول بعض الصالحات إذا خلت بالله عز وجل: يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. فلا تجعل أنسك بغير الله، ولا تجعل فرحك بغير الله، ولا تجعل سرورك بغير الله، واجعل إقبالك وإقدامك واهتمامك واغتمامك وكل إقبالك وجوارحك، واجمع قلبك لله وبالله وعلى الله. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. نسأل الله أن يجعل أنسنا به،
1: آمين،
0: وأن لا يجعل أنسنا بسواه، وأن لا يجعل أنسنا بسواه، آمين.
1: اللهم آمين. ومناسبة بقى مسألة الأنس بالله سبحانه وتعالى، كان عندي عادة كده من زمان لما كنت عايز أركب مواصلة مثلا، وأيام كلية كان يبقى الدنيا زحمة أو كده، فكنت مش لاقي خلاص المواصلة، فأقعد أستغفر شوية بص ألاقي إيه سبحان الله، ألاقي في ساعتها الدنيا بتتحل يعني. فضلت معايا العادة دي شوية، ولسه كان مؤخرا حصل معايا موقف بقى كان صعب جدا في رحلة عمرة، وكنت خلاص يعني كانت الدنيا بتتعقد تماما، الدنيا كانت مقفولة خلاص يعني، كانت العمرة كانت الرحلة هتلغى تماما يعني. فسبحان الله في يوم فضلت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأستغفر يعني مدة كبيرة، الحمد لله كان يوم بليلة تقريبا كاملين، لا تعلم قدر التسهيل اللي هو كان يعني كان بطريقه انا ما كنتش فاهم اللي بيحصل، هو الناس بتعمل معايا كده ليه؟
0: ما شاء الله،
1: والدنيا جميله كده ليه يعني؟ فيعني انا اظن يعني بقول الموقف ده ليه يعني، ممكن يكون بشره للذاكرين وتحفيز للناس يعني. انت مش بس هتشوف اثر الذكر في الاخره كعباده، لا
0: لا، ده
1: ثمرته في الدنيا قبل الآخرة.
0: وهذا الذكر في هذا الباب يا باشمهندس هلال فيه أعاجيب، فيه أعاجيب. الذكر فيه تفريج الكروب وإذهاب الهموم وتذليل العقبات والحماية من أذى الناس ومن أذى الشياطين. ده الذكر، الذكر يعني أصلا تخيل أن الله معك، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك بالحديث، قال الله، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه المعية ليست شيئا هينا، الله معك وأنا معه إذا ذكرني. وفي حديث قدسي آخر قال الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى فالله معك لن يتركك، بل فوق معيته لك الله يباهي بك. فما ظنك بي يعني بك وأنت تباهى في الملأ الأعلى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جالسون في مجلس ذكر فقال لهم ما أجلسكم، ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما من علينا به من نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم غير هذا؟ فعلا مش قاعدين عشان حاجة تانية. قالوا والله ما أجلسنا غير هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. ايوه تظن ان بس يعني انا بأشكك في نيتكم، لا، اما اني لا استحلفكم تهمة لكم ولكن جبريل اتاني ليخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة. الله اكبر، يباهي بكم الملائكة. انت انسان وانت ذاكر يباهى بك في معية الله، أنت تفعل فعلا هو من أعظم أعمال الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، في بعض الروايات وأرضاها عند مليككم. أنت بتعمل أكتر حاجة ترضي ربنا، وأرفعها في درجاتكم، ترفعك في درجات الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، إيه العمل العظيم اللي فوق كل ده؟ قال ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى، ذكر الله هذا يزيل الشقاء والهم، زي ما كان الشيخ السعدي يقول عليك بذكر الله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا وجهرة يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. كم من إنسان تيسرت أموره بسبب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كم من إنسان رزق المال الكثير بسبب كثرة الاستغفار، كم من إنسان لما لزم الذكر الله عز وجل فاتح له من خيرات الدنيا والآخرة. وبعدين يا باشمهندس احنا كنا لسه بنتكلم تأثير الذكر على القلوب، تأثير الذكر على النفوس، وانه يقوي نفسيتك ويصلبها. لا ده انا ما قلت لكش تأثير الذكر على الجوارح، ماذا يفعلها، ماذا يفعل فيها الجوارح؟ تقوى بذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، رزق واسع وفير غزير، ويزدكم قوة إلى قوتكم. ده انت بتنشف، ده انت بتقوى بذكر الله. لما شكت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن فاطمة، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحتاج إلى خادم، عاوزة خادم لما فعلت الراحة في يديها، يعني من الطحن والسعي والبذل عاوزة خادم يخدمها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله. قال تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 إذا أخذت مضجعك. وفي بعض الروايات أنه أتى فاطمة وعليا سويا ووقف عندهما وقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إذا آويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فإنها خير لكما من خادم. قال فاطمة رضي الله عنها ففعلتها فأذهب الله عني ما كنت أجد من التعب والنصب والمشقة. الذكر بيقوي بدنك، بيزيل عنك التعب والعناء والمشقة. قال ابن تيمية وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب. جرب كده لو أنت تعبان ويعني جاي كده همدان من الشغل أو كذا، جرب وأنت أول ما تنام تذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 34. قال ابن القيم: وكنا نأتي إلى ابن تيمية عليهما رحمة الله، وكنا نأتي إلى ابن تيمية فنراه يكتب في يوم ما يكتبه غيره في أسبوع وأكثر، ويفعل في العبادة في يوم ما يفعله غيره في أسبوع وأكثر، وما ذاك إلا بكثرة ذكر الله. عارف ذكر الله يحللك مشكلة كبيرة جدا عندنا،
1: الوقت،
0: الوقت بيستنقذ لك عمرك، بيحفظ عليك قلبك، بيصرف عنك الشتات والوهن والضعف، بيحللك مشكلة، الكلمة المشهورة عاوز بس مش قادر، العجز، مشكلة الكسل الشديد اللي أصابنا، العجز القلبي اللي هو أنا نفسي ونفسي بس قلبي مش جايبني، مش قادر أقوم. لا، قوم، قوم للدين والدنيا، يدفعك للدين وللدنيا. وكان يقول ابن القيم على ابن تيمية عليه رحمة الله: وكنا نأتيه إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأحوال إمن قلب، فما هو إلا أن نأتيه فننظر إلى وجهه، بس ننظر إلى وجهه ويرى حاله، فنرجع من عنده كأحسن ما نكون، فتنقلب حال الخوف والمشقة ونقصان الإيمان إلى السرور والطمأنينة والقوة. الذكر أعاجيب، أعاجيب، ده أنا بقول لك ده في البدن بس، لا ده ده ده ده كمان الذكر أكبر عاصم لك من مهلك الدنيا والآخرة،
1: اسمع، من الشيطان ومن السحر والحسد.
0: احنا ده مشكلة المشاكل دلوقتي، يقول لك أنا مسحور،
1: أيوة،
0: أنا محسود، أنا ما أنا معيون، أصابتني العين، لأنه مقصر في ذكر الله، لأن الله عز وجل هو الذي قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللي بيقلل من ذكر الله ولا يعني يهتم بمسألة الذكر والتحصينات المستمرة لنفسه تصيبه العين ويصيبه الحسد ويصيبه السحر والعياذ بالله. وكم من حالة فعلا، كم من حالة الآن تجد أنها محسودة، تجد أنه ما أصابته عين أو سحر والعياذ بالله، والناس الآن يعني الله المستعان أصبح فيهم هذا الأمر منتشرا وبكثرة، فليس لنا سوى أن نعتصم بذكر الله ونتحصن بذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا للذكر، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما مثل ذكر الله تعالى كرجل عاد العدو في إثره سراعا، في عدو بيجري وراه، فأحرز إلى حصن حصين فاعتصم به منهم، جاء على حصن فراح جاي داخل فيه وقفل واعتصم بهذا الحصن من هؤلاء الأعداء. قال: فهذا مثل ذكر الله تعالى حرز للعبد من الشيطان. الشيطان بيجري ورانا، عاوزنا، عاوز يؤذينا،
1: مثل ده عجيب.
0: سبحان الله، ده في حديث يحيى بن زكريا الطويل: إن الله أمرني بخمس كلمات الطويل، وضرب فيها أمثلة للعبادات، وكان ده مثال الذكر، سبحان الله. فالشيطان أنا بقول لك عاوز يؤذينا، عاوز يضرنا، أنت خارج من البيت عاوز يؤذيك، عاوز يؤذيك، مستنيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خرج العبد من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت الملائكة له: هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. فيقول شيطان لآخر، ده كلام النبي، فيقول شيطان لآخر، شيطان بتكلم بعض دلوقتي، بتقول له بيقولوا لبعض ايه، فيقول شيطان لآخر: ما ظنك برجل قد هدي ووقي وكوفي، هنجيله منين ده، مفيش خلاص، ما ظنك برجل قد هدي ووقي وكوفي، خلاص بس كده، لا انت مستنيك تاني تجيله، ما انت هتقضي مشاويرك وتخلص امورك وترجع تاني، فيستناك عشان يدخل معك البيت. الشيطان يريد أن يبيت معك في كل ليلة، الشيطان يريد أن يأكل معك في كل أكلة، ولا تعتصم من ذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العبد بيته فلم يقل بسم الله، ما قالش بسم الله، قالت الشياطين لبعضها: أدركتم المبيت، الحمد لله لأن مكان نبت فيه، فإذا أكل فلم يقل بسم الله قالت الشياطين أدركتم المبيت والعشاء. الحمد لله ما في ما بيقولوش الحمد لله يعني خلاص لقينا مكان نبات فيه ولقينا أكل نأكله. وإذا دخل العبد بيته فقال بسم الله قالت الشياطين فاتكم المبيت. وإذا قال عندما يأكل بسم الله قالت الشياطين فاتكم المبيت والعشاء. الشياطين عاوزة تبيت معك وعاوزة تأكل من طعامك. الشياطين عاوزة تؤذيك بأي طريقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وانت داخل تنام اوعى تنسى اوعى تنسى تغلق الأبواب وتغطي الآنية وتغطي السقاء تغطي الطعام وتغطي الشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء واذكروا اسم الله وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشياطين لا تفتح أبوابا مغلقة. تريد أن تؤذيك وأنت تأتي أهلك تريد أن تؤذيك حتى في أخص المواقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإذا قدر بينهما الولد لم يمسه الشيطان. خلاص لم يمسه الشيطان. الشيطان يقعد لك كل مرصد يريد أن يؤذيك ويضرك يريد أن يمسك بسوء. فإذا لم تعتصم منه بذكر الله أصابك منه السوء طعم معك وبات معك وكان في بيتك آذاك وآذى أولادك وآذى أهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة المشهورة لما أتاه الرجل ونصحه بأن يقرأ كل ليلة عندما ينام آية الكرسي قال له فإنك إذا قلتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذن الشيطان عاوز يقرب لك وانت نايم عاوز يبقى معاك عاوز يؤذيك عاوز ينيمك عن الصلاة عاوز ينيمك عن العبادة عاوز يلهيك عن ربك عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف وانت خارج من البيت وانت داخل من البيت وانت داخل للبيت وانت بتاكل وانت بتبيت وحتى في اتيان الاهل حتى عند الاستيقاظ للصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. قافية الرأس مؤخرة الرأس. قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد الشيطان عمال يعقد ويضرب على العقد دي عشان تنام نوم عميق ما تقومش للفجر. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة منهن يقول عليك ليل طويل.

0: ويلون فرقد لسه بدري قوي يا عم، انت عاوز تقوم ليه؟ نام نام. عاوز يقوم لقيام الليل، عاوز يقوم يصلي الوتر، عاوز يتعبد لله عز وجل؟ لا، لا يريده ان يتعبد. فاذا قام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا قام فذكر الله انحلت عقده، فان توضأ انحلت عقده، فان صلى انحلت عقده كلها، فاصبح نشيطا طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كسلان. إما أنه يقوم خبيث النفس ومقفول ومش طايق حد يكلمه ومش عاوز يعمل حاجة وملوش همة أنه هو ينزل الشغل ولا ينزل الكلية ولا يدرس ولا يذاكر، وإما أن يصبح إذا ذكر الله وتوضأ وصلى انحلت عقده فيصبح نشيطا طيب النفس. يبقى عاوز يعمل حاجة نشيط وطيب النفس، اللي يكلمه رد عليه بجمال وسلاسة بسهولة.
1: النشاط للطاعة كمان ممكن، دي من اعظم الثمرات الواحد بيحافظ عليها لما بيحافظ مثلا اذكار بعد الصلاه، ويمكن الذكر او الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، يا معاذ اني لو احبك لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما تذكر الله سبحانه وتعالى، لما تحافظ على الذكر، بحس انا بحسها في نفسي ان انا يعني انا تيجي مثلا بعد الصلاه سهل قوي انك تنزل تصلي نشيط كده، وحاسس ان قعدت قرات قران مثلا بعد صلاه الظهر، تلاقي قبل ما العصر ياذن تلاقي نفسك مستعد من قبلها ومجهز نفسك وداخل المسجد قبل الصلاه. لو انت لاهي ممكن قاعد تشتغل، العصر ياذن عليك من غير ما تحس، طب اخلص الحته دي تتشغل شويه، تلاقي النفس فيها ثقل شويه عن الطاعه.
0: سبحان الله، ده في حديث يشهد له ان الرجل لما استكثر اعمال الاسلام وقال له يا رسول الله يعني انا ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، انا عاوز حاجه اتمسك بيها ويعني تيسر علي الامور وتخفف علي هذه الشرائع الكثيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والرطوبه في اللسان معناها انت لو ايه بتقول انا لو مش عارف تتكلم ومش عارف تقول انا لسه سريع ناشف اما ايه ما نفطر كده لو انت صايم ولا كده تقول هبدا بقى اتكلم وكذا. لا يزال لسانك رطبا، يعني تجري عليه العباده بسهوله، تصلي بسهوله، تذكر بسهوله، تقرا القران بسهوله، تقدم على العبادات بسهوله.
2: عباد الله، نحن نحتاج الى شيء من الايمان بالغيب. إن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل العالم بالنسبة للمخلوقين بالنسبة لنا عالمين، عالم غيب وعالم شهادة، ونحن انغمسنا في عالم الشهادة حتى طغى على قلوبنا، فما عدنا نرى عالم الغيب ولا نهتم به، ما عدنا نفزع له، ما عدنا نندهش من أجله، ما عدنا نعمل لما فيه. عالم الغيب عالم صعب وخطير وكبير، وهو مصير الإنسان الحقيقي، والله عز وجل جعل الإيمان به أول صفات المؤمنين في أول سورة في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم توالت صفات المؤمنين بعد ذلك، لأن الإيمان بالغيب هو الوقود الذي يشعل في قلوب المؤمنين حرارة الإيمان وجذوة اليقين، هو الذي يوقد في قلوبهم العمل. وكل ديننا الذي كان يوقظ به النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة كله غيب. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديثه مع الصحابة العظيم الراقي البليغ كانوا ينظرون إلى عالم الغيب هذا كأنه عالم شهادة. كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة بأعيننا ونرى النار بأعيننا. هذا عالم الغيب، هذا هو الذي يحرك القلوب نحو علام الغيوب سبحانه وتعالى، وبدونه القلب لا روح له، لا معنى له، لا حركة فيه، هو موات وفقط. عالم الغيب هذا أنت

محتاج أن تنغمس فيه عمرك وتعلم أن عالم الشهادة الذي أنت تراه بعينك كل يوم وكل ليلة هو إلى زوال وإلى فناء وإلى نهاية، والذي يبقى ويستمر هو عالم الغيب. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. أرأيت كيف يذكر الله عز وجل نفسك ويوقظ قلبك كل سورة يحيي فيك هذا المعنى، يذكرك بأن هناك عالما آخر ينبغي أن تنتبه إليه. الصحابة كانوا مندهشين بهذا العالم، لا يفكرون في شيء سواه ويكثرون عن السؤال فيه: ما الجنة؟ ما النار؟ ما الصراط؟ ما القنطرة؟ ما تطير الصحف؟ ما القبر وما فيه؟ ما الذي يحدث يا رسول الله؟ ثم ما هو عالم الغيب الذي نعاصره ونحن في عالم الشهادة؟ فهناك عالمان للغيب: عالم غيب محض، وهذا ما ننتظره، أموت ثم بعث ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. اليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. فلما كان اليوم الآخر هو أكبر شيء في عالم الغيب، جعله الله عز وجل ركيزة الإيمان بعد الإيمان به سبحانه وتعالى. فإذا كان أركان الإيمان ستة، فجماع هذه الأركان الستة ركنان: الإيمان بالله، والإيمان بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، ما أكثر ما كان يقول رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. هذا عالم الغيب المحض. أما هناك عالم غيب يحدث معنا كل يوم وكل ليلة، ولكن الناس لا تنتبه له. من عالم الغيب أن تدرك أنك وأنت داخل المسجد اليوم في هذه الساعة أن هناك ملكين واقفين على باب المسجد، ومعها صحف تكتب فيها أسماء الناس الأول فالأول، وهذه كتابة حقيقية حرفية، والملكان واقفان وقفة حقيقية حرفية. ثم نحن في هذا المجلس، الملائكة معنا تحفنا وتتنزل علينا رحمة من رب العالمين، وتغشانا سكينة منه سبحانه، ويذكرنا رب العالمين في الملأ الأعلى. نعم، هذا عالم غيب، نعم، ولكن المؤمن يتعامل معه وكأنه عالم شهادة، وكأنه يراه رأي عين، يستشعر وهو ذاهب لطلب علم لنوال خير من كتاب أو سنة، يستشعر أن الملائكة وهو يراها بعينيه تضع أجنحتها رضا له بما يصنع، يستشعر أنه في موكب ملائكي عظيم يصنعه رب العالمين له تشريفا وتعظيما وإكراما له، لأنه ذهب ليطلب علم الكتاب والسنة، علم الشريعة، ليعرف الله وليعرف اليوم الآخر. هذا العالم هو أس وأصل صلاح كل قلب، وبدونه أنت لا شيء، وبدونه القلب ميت مواتا لا يفيق منه إلا حينما يدرك أهمية هذا العالم، يدرك على الحقيقة أن رب العالمين ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله وعظمته كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فينادي، ورب العالمين غني عن ذلك ونحن المحتاجون إلى ذلك، ولكننا نتعامل بجهد، ببرود. فالله ينزل، نعم ينزل، كل ليلة كل ليلة فينادي، ولكننا زاهدون، ولكننا وكأننا لا نريد من ربنا شيئا، مع أن كلا منا لا يخلو قلبه من حاجة عند ربه عز وجل. فمتى تبثها إذا لم تبثها في هذه الساعة وربك متنزل يطلب منك أن تدعوه وتطلبه.

أنت واقف في صلاة الفجر، الملائكة واقفة حولك تسمع القرآن مثلك تماما، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلما تصلي آنذاك تصلي بقلب مختلف، فلما تقبل على الله تقبل بقلب مختلف، فلما تفعل أي أمر من أوامر الشريعة أو أي عبادة من العبادات تفعلها بقلب مختلف. ليه؟ لأنك ترى هذا، تصدق ربك. ألا نصدق ربنا سبحانه؟ ألا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحتاج أن تدرك أنه بعد سويعات من الآن، ساعة أو اثنتين، في ملائكة تتنزل في هذا المسجد يكتبون أسماء المصلين ويصعدون بها إلى السماء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل اسمك سيكون فيهم أم لا؟ وفي الفجر يعود هذه الملائكة التي صعدت لله عز وجل فتنزل فتأخذ ورديتها وتصعد إلى الله عز وجل في العصر مرة أخرى، ويصعد الذين نزلوا في العصر في صلاة الفجر يصعدون إلى الله. فهل اسمك سيكون فيهم أم لا؟ إدراك أنك قمت يوما من نومك واسمك ليس مسجلا في الصحف التي عرضت على الله، هذا شعور يعني يفتت قلبك. لو غبت عن امتحان من الامتحانات وضاع اسمك منها، واسمك كان ينبغي أن يكون موجودا فيها، لتبعات بعد ذلك سترسب، يفوتك سنة وربما تعيد فترة من حياتك أنت في غنى عن أن تعيدها. فتفكيرك في التبعات وتفكيرك في الأمر يورث قلبك الوجل، الرعب، الخوف. فما لنا باردون مع رب العالمين، فما لنا باردون مع عالم الغيب، مع تحركات الملائكة حولنا، مع ما يغيره الله عز وجل في هذا العالم وما حكاه لنا وحكاه لنا رسول الله كل يوم وليلة. لماذا لا نوجل ونتحرك ونقوم؟ السلف كانوا مدركين لهذا الأمر، فكان قلما أن تجد واحدا منهم نائما. لا لا لا، الله عز وجل متنزل. أي قوم سوء أنتم، ألا تقومون إلا لصلاة الفجر؟ قالتها جارية لما اشتراها سيدها. أي قوم سوء أنتم، ثم ما بتقوموش إلا لصلاة الفجر؟ ما عندكوش أن ربنا عز وجل بيتنزل الآن؟ سبحان الله، منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. السلف قالوا كلمات هي عندنا كلمات عظيمة جدا، رفيعة الهمة، لكن في حقيقة الأمر هؤلاء تعاملوا مع كلام الله وكلام رسول الله حق حق حق. هذا عالم الغيب في دنيانا، في عالم الشهادة الذي يتخلل عالم الشهادة. وعالم الغيب هذا عند المؤمن كأنه أصدق مما يراه بعينيه. نعم، لأن الله هو الذي أخبره به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك له، فهو يصدق ربه ونبيه أكثر مما يصدق نفسه. نعم، أكثر مما تراه عيناه. نعم، أما عالم الغيب الآخر الذي هو غيب محض، فهذا أمر عجيب عجيب. هذا هو الذي ينبغي أن يفزع القلب فزعة لا ينام بعدها أبدا، أن تعلم أنك يوما ما، ولن يرى الناس ذلك، أنت الوحيد في هذه الدنيا وقتها الذي سيرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب واقفة عند رأسه، إلا أن يكون الله عز وجل قد قدر الموت على إنسان آخر في نفس الوقت، فلا يكون إلا الميت هو الذي يرى هذه الأمور. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، انظر إلى تعبير الملك عن عالم الغيب وعالم الشهادة في آن واحد. عالم الشهادة نحن لا نرى شيئا ولا نبصر شيئا، مد البصر ليس هناك ملائكة، ولكن هذا الميت يرى الحقيقة. ولما كان الشيطان يدفع الناس وقتا بعد وقت ويوما بعد يوم ألا يدركوا هذه الحقيقة وألا يفطنوا لهذا الأمر، سماه الله عز وجل في القرآن حق، وجاءت سكرة الموت بالحق. نعم، هذا هو الحق. الحق أنك ترى يوما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. نعم،

الحق أنك ستدخل حفرة، إما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النيران. هذا حق. الحق أن جنازتك ستتكلم بعملك، إما أن تقول يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، وإما أن تقول قدموني قدموني، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. في عالم الشهادة نحن لا نسمع للجنازات صوتا، ولكن كل المخلوقات تسمع. والحقيقة أن الجنازة الآن وهي محمولة على الأعناق تتكلم وتكرر يا ويلها يا ويلها، أو قدموني قدموني قدموني قدموني. وهذا سيكون أنا في يوم من الأيام وأنت في يوم من الأيام، وما بعد ذلك حق كله. وما بعد هذه الوقفة من الملائكة على رأسك، ملك الموت واقف عند رأسك ومد البصر، ملائكة واقفون، ما بعد ذلك حق كله. ومن أصدق من الله قيل إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك لحق. ما هو الحق؟ ما هذا الحق يا رب الذي تخبرنا أنه حق؟ تخاصم أهل النار، هذا الذي أخبرتكم به يا عبادي، من أن أهل النار يلعنون بعضهم بعضا ويسبون بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. لا تظنه كلاما، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. نعم، وإيمانك بالغيب هو الذي يحرك هذا القلب تجاه هذه المشاهد، فتعيش في عالم الغيب أكثر مما تعيش في عالم الشهادة، وهذا هو الابتلاء بين المؤمنين وغيرهم. فكلما كان المؤمن أكثر إيمانا بعالم الغيب كان إيمانه في قلبه أعظم، وكانت حركته نحو الله عز وجل والدار الآخرة والجنة والنار أشد وأسرع بعجلة وتشوف وتشوق. وكلما قل الإيمان بالغيب والسماع عن عالم الغيب بما فيه من عالم غيب دنيوي أو أخروي جف قلب الإنسان ويبس قلب الإنسان، ولم يكن فيه إيمان يحركه لعمل الطاعات. أيها الناس، نحن نحتاج للإيمان بالغيب. ومن الإيمان بالغيب أن تدرك أنه بعد يومين اثنين من الآن سيحدث أكبر تغيير ظاهري في الدنيا كلها، وكأنك تراه بعينيك وتسمع بأذنيك، أن أبواب الجنة تفتح الآن وأبواب النيران تغلق الآن، فلا يكون من أبواب الجنة باب إلا فتح، ولا يكون من أبواب النيران باب إلا أغلق. وتسمع هذا المنادي الذي ينادي ويقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تحتاج إلى أن تسمع ذلك بقلبك قبل أذنيك، تحتاج أن ترى ذلك بعيون قلبك قبل عيون وجهك، أن ترى مردة الجن والشياطين تصفد. نعم، هي الآن مصفدة، صفدها الله عز وجل لأجلي ولأجلك، أغلق أبواب النيران لأجلي ولأجلك، فتح أبواب الجنان لأجلي ولأجلك، ثم أمر الدنيا كلها أن ينادى فيها يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهل تقبل بإيمانك بالغيب؟ وهل تقصر بإيمانك بالغيب؟ أيها الناس، إن الأمر جد وإن الأمر حق. فاللهم اجعلنا من المؤمنين بك وباليوم الآخر وبالغيب كله يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الناس، كان من إدراك السلف لهذا الأمر الذي حدثتكم به آنفا قبل جلسة الاستراحة بشيء يسير، من هذا التغيير الذي يحدث في الدنيا من فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النيران وتصفيد مردة الجن والشياطين وعتق الرقاب كل ليلة،
فلله في كل ليلة عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كان السلف يشعرون بذلك وكأنهم يرون ذلك. فتخيل أن ثمة أناسا مثلنا لا يزيدون عنا شيئا، ولكن إدراكهم لهذا هو الذي يزيد عنا، وفطنتهم لهذا الأمر هي التي كانت تزيد عنا. كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الأمر عظيم، أنها غنيمة ليس مثلها غنيمة في الدنيا كلها، ويعلمون أن الموت ليس بينه وبين أحد نسب، وليس لأحد عليه عزة ولا كرامة، لا، يخطفه قبل رمضان بساعة بيوم يومين. وكم كنا نرى من الناس يستعدون ويجهزون ثم يخطفهم الموت قبل رمضان بأيام قليلة. سبحان الله، ما أحكم الله وما أعظم الله، لله الحكمة البالغة. لكن هذا أمر جلل لا تتخيل مع ما حدثتك به من تغيير عظيم جليل في هذه الدنيا. السماء لا تكون كالسماء التي هي فوقنا الآن، التي تظلنا الآن، لا، سماء أخرى ودنيا أخرى وعالم آخر. تتعامل مع الدنيا تعامل الذي فتحت له أبواب الجنان فقالت له تعالى، وتعامل الذي أغلقت في وجهه أبواب النيران فقالت له كف عني، وتعامل الذي أبعدت عنه مردة الجن والشياطين وتسمع بأذنيك يا باغي الخير أقبل وباغي الشر أقصر، ثم تظل ذليلا منكسرا، أن يعتق الله عز وجل رقبتك وأن يفك قيدك من النار فتكون من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ومن أصدق من الله قيلا. فلما فطنوا لذلك اشتعل الشوق في قلوبهم لهذه الساعات، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان. لا يقولونها مرة ولا مرتين ولا يوما أو اثنين ولا شهرا أو اثنين، 6 أشهر لا يغفلون عنها. وهذه ظاهرة عامة في كل السلف، السلف كلهم كانوا كذلك، لأنهم أدركوا هذا المعنى، أدركوا هذا الفتح العظيم الذي يحدثه رب العالمين في الدنيا. فلا نريد أن نكون غافلين، ولا نريد أن نكون مطمئنين. ولنا عظة وعبرة في بعض إخواننا الذين توفاهم رب العالمين ولم يأذن سبحانه وهو الحكيم أن يبلغوا رمضان، مع ما كانوا عليه من الصلاح والهداية والتقوى كما نحسبهم، ويجهزون ويتهيئون تهيئا لا تكاد ترى إنسانا يتهيأ مثله. ولله الحكمة البالغة. رحمك الله يا باسل، وغفر الله عز وجل لك، وكتب لك أجر رمضان بما كنت تسعى وترفل أن تدرك هذا الشهر. بالأمس هذا كلمني إنسان، قال لي سبحان الله، كان يكلمني قبل أن يموت بيومين، يريد أن يستخرج تأشيرة لعمرة رمضان، وكان درسه عشية اليوم الذي مات فيه كان يدارسه القرآن، وهو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وكان يدارسه القرآن، جبريل كان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاف ذلك من الأمور التعبدية في الطاعات والخلوات التي كان يعدها استقبالا لشهر رمضان. ثم شاء الله عز وجل بحكمته أن يقبض روحه قبل رمضان ب10 أيام تقريبا. أعلمتم ثمانة هذه الدعوة؟ أعلمتم قدرها بأن يبلغك الله رمضان؟ أيها الناس، لا تكونوا غافلين عما يعد لكم،
وما يجهز لقلوبكم من فتح عظيم في الدنيا بعد أيام، ولا تكونوا غافلين عن موعود رب العالمين بأن الموت آت في لحظة قبل رمضان بساعة، بنصف ساعة، بعشر دقائق، بأقل من ذلك. فهذا كله إذا اجتمع في قلب العبد المؤمن يورث فيه وجلا وفزعا وانكسارا وذلا لله عز وجل، بأن يبلغه رمضان وأن يجعله من المقبولين في رمضان، وأن يحيي الله عز وجل في قلبه الإيمان بغيبيات رمضان ورؤية ما وراء ما نراه في رمضان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أوان. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يجعلنا من الصالحين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان في غنى وعافية وسعة وشكر وهداية يا رب العالمين. اللهم إننا نعوذ بك من الخذلان، اللهم إننا نعوذ بك من الخذلان، نعوذ بك من الخذلان، نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من أن يغفر للناس ولا يغفر لنا، نعوذ بك من أن يقبل الناس ولا نقبل يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واقبلنا بعظيم كرمك واجعلنا يا رب من الصالحين. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور برحمتك يا عزيز ويا غفور. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤزرا، نصرا عزيزا مؤزرا، نصرا عزيزا مؤزرا بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واهزم أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.

0: الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: تكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين

لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزب

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون

سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا

فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير أملا.

ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله

وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. وهذه التغطية مستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران، قال إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن البلدين يقتربان من اتفاق، لكن لا تزال هناك قضايا قيد النقاش. وبدوره أكد ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، معلنا أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. وفي الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال البنتاغون إن الوفدين اللبناني والإسرائيلي انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين، مشددا على دعمه سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه مما سماها الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وقال مصدر لبناني:
1: Girls, can you believe my jibby even tidied up?
2: My plumber stopped the leak. And my intrusive shower thoughts.
3: Well, my spark, it turned something on inside me I hadn't felt in years.
4: For a huge range of tradies.
5: Start with pages.
0: إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. على الصعيد الميداني، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا بينهم مسعف في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبة جنوب البلاد. وفي الأثناء، يواصل حزب الله شن هجمات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلنا محمد البقالي. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد، هل وضعتنا في صورة آخر تطورات المواقف الأمريكي؟
6: نعم مراد، هنا في واشنطن ترقب واسع في الحقيقة للقرار الحاسم الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الاتفاق المحتمل مع إيران في إطار مذكرة التفاهم التي يجري بحثها لتمديد وقت إطلاق النار مع إيران 60 يوما إضافية. بحسب مسؤول أمريكي للجزيرة، انتهى اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران الذي عقده ترامب وكبار أعضاء فريقه للأمن القومي بعد قرابة ساعتين من المناقشات وسط ترقب للقرار الذي سيتخذه ترامب بشأن أي اتفاق محتمل مع طهران. المسؤول الأمريكي أشار للجزيرة بأن البيت الأبيض أو أشار في الواقع ولم يوضح بشأن ما إذا كان ترامب قد اتخذ قراره، شدد على أن الرئيس الأمريكي لن يوافق على أي اتفاق لن يحقق المصالح الأمريكية ويلبي الخطوط الحمراء في مقدمتها منع إيران بشكل نهائي من امتلاك سلاح نووي. يأتي ذلك بعدما تحدث الرئيس ترامب نفسه عن اجتماع حاسم لاتخاذ القرار النهائي بشأن التفاهمات المطروحة وفي مقدمتها عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ترامب أشار إلى أن هذه التفاهمات تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية في الاتجاهين من دون رسوم أو قيود، مع السماح للسفن العالقة باستئناف رحلاتها. كما أشار كذلك لرفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران حاليا. في ذات السياق، ألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن واشنطن قد تبدأ برفع الحصار والإجراءات المفروضة على إيران بشكل بشكل تدريجي إذا تم التوصل إلى اتفاق. ترامب أشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى استخراج المواد النووية المخصبة من منشآت تحت الأرض تعرضت لأضرار كبيرة جراء الضربات الأمريكية السابقة قبل أكثر من عام، لكنه أشار في الوقت نفسه أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، في إشارة إلى استمرار الخلافات بشأن العقوبات والأصول الإيرانية المجملة. وبالتالي مراد الإدارة الأمريكية تقترب في الواقع من لحظة حاسمة في مسار هذه الحرب والتفاوض مع إيران، مع تزايد المؤشرات في الواقع على اقتراب التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني. مسؤولون أمريكيون قالوا قد أشاروا بحسب تسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية باحتمال التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم تمتد لستين يوم تتضمن تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإطلاق مفاوضات موسعة حول البرنامج النووي الإيراني. بحسب هؤلاء المسؤولين فإن معظم بنود الصفقة تم الاتفاق عليها، كما أبلغ المفاوضون الأمريكيون الرئيس دونالد ترامب بالتفاصيل النهائية، لكن لا مؤشرات لحد الآن بشأن القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب. لهذه المذكرة المقترحة تنص أيضا على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام البحرية التي زرعتها إيران هناك في غضون 30 يوم مقابل رفع تدريجي للحصار البحري الأمريكي بالتوازي مع عودة واستئناف حركة الملاحة من هذا الممر الملاحي الحيوي بشكل كامل. المذكرة أيضا تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي على أن تبدأ خلال مهلة الستين يوما مفاوضات تفصيلية بشأن مصير مخزون اليورانيوم على التخصيب. وبالتالي يبدو أن الأطر العامة والبنود العامة لهذا الاتفاق باتت جاهزة، يبقى فقط الوقوف عند القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب، ويبدو أن هذا القرار سيكون وشيكا بحسب الكثير من المؤشرات هنا في واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران إلى مراسلين هناك محمد البقالي. محمد، هل تبلورت أي ردود فعل رسمية واضحة بشأن ما رشح من واشنطن في الساعات الماضية؟
7: بالفعل مراد، الردود الفعل أولا جاءت مشككة ومرتابة، بل وحتى تطرح فرضية الكذب الجزئي على الأقل فيما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأقل هذا ما قالته وكالة فارس للأنباء التي نقلت عن مسؤول أن ما قال ترامب فيه أشياء صحيحة وفيه أمور أخرى كذب، هكذا استعملت هذا المصطلح، بغية اصطناع أو بغية تقديم نصر مصطنع. على إذا كان هذا التصريح فيه كثير من الحدة ومن التصعيد، جاءت تصريحات من وزارة الخارجية أكثر ربما دبلوماسية ولكنها لم تبتعد كثيرا، إذ قالت بأن ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعكس الحقيقة بشكل كامل، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى توافق كامل بشأن مذكرة التفاهم هذه، وأن الرسائل ما زالت يتم تبادلها بين طهران وبين واشنطن بشأن هذه المذكرة. إذن هناك أولا تشكيك في فكرة هذه المذكرة التي تم التوافق عليها من أصلها، هناك تشكيك بأنه لم يتم هذا التوافق. ثم بعد ذلك في النقاش التفصيلي هناك حديث على أن ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعضه لم يرد في هذه المذكرة، وبعض ما ورد فيها لم يتم ذكره، وبعض ما قاله إيران غير متفقة عليه. أما ما ورد فيها وإيران غير متفقة عليه فالحديث على مسألة النووي الإيراني، المتحدث باسم الخارجية يقول بأن مسألة النووي الإيراني كما هو معلوم في الموقف الإيراني في الحقيقة هي مؤجلة إلى مرحلة لاحقة وليست للنقاش الآن، وأن كل النقاش المطروح الآن مع واشنطن ومذكرة التفاهم التي يمكن توقيعها في هذه المرحلة إنما هي مذكرة لإنهاء الحرب، لرفع الحصار البحري، لبحث مستقبل مضيق هرمز، وليس للنووي الإيراني بشقيه أو بمختلف جوانبه، سواء منه اليورانيوم العالي التخصيب الذي تطالب واشنطن بإخراجه من طهران أو بصيغ أخرى على كل حال لا يبقى في صيغته الحالية عالية التخصيب بنسبة 60%، أو فيما يتعلق بنسبة التخصيب التي سيسمح لإيران بالقيام بها خلال الفترة أو السنوات المقبلة، أو ربما إنهاء عملية التخصيب لمدة محددة، أو بالنسبة للمنشآت النووية. على كل حال، كل الملف النووي الإيراني هو مؤجل بالنسبة لإيران، وليس هذا وقت طرحه ولا التفاوض بشأنه. المسألة الأخرى أو النقاط التي تقول طهران إنها وردت ولم يتطرق إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. إيران تقول إنه لا مجال للعودة إلى التفاوض ولا للتقدم على على مسار التوقيع على هذه المذكرة ما لم يتم التوافق والإقرار بإعادة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. تتحدث أساسا عن 12 مليار دولار كبداية وكضمانة لحسن النية، على أن يتبعها مبلغ مماثل بعدها نحوي 60 يوما من بدء تطبيق هذا الاتفاق. تقول لماذا لم يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الأمر. ثم هناك قضايا أخرى تتعلق بمضيق هرمز. تقول وكالة فارس نقلا عن عدد من المسؤولين أن الأمر ليس كذلك. مضيق هرمز يتحدث أيضا المتحدث باسم الخارجية على أنه شأن إيراني عماني وهما اللذان سيقرنان بشأنه. ثم إن طهران كما هو معلوم مراد، وهنا أختم، تقول بأنها ستفرض رسوما، ولكن ليست رسوم عبور وإنما رسوم خدمات متعلقة بالبيئة وبالتأمين.
0: شكرا جزيلا لك محمد على هذه المتابعة. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية. وتأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.
8: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات، ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية، كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكدا أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية، ستتطلب خططا استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد. التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حاليا نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئا أصلا، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
0: شنت الطائرة الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت وحروف. كاميرا الجزيرة تمكنت من الوصول إلى النبطية ورصد الأوضاع في المنطقة.
9: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطية، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء، نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة، وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوتر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلية عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة الشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر الشقيف وأرنون. كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان، هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي، من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها خلال الاحتلال الإسرائيلي، غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر. كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان، وبعض الخبراء يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة. وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة الشقيف، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين، هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية، هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية، عندما مرت كل الأحزاب، من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
0: تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفال، التي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وقد أكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة يونتسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد.
10: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنويا إلى أن اعتمد الصيف الماضي قرارا بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءا من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من 4 عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة، فداخليا حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحيانا إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية، وبدأت حراكا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد. من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
0: تواجه مواقع أثرية وتاريخية في جنوب لبنان تهديدا متزايدا جراء الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري قرب المناطق الحدودية.
11: تتزايد المخاوف في لبنان من تعرض مزيد من المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب لإضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية في ظل اتساع رقعة المواجهات قرب المناطق الحدودية. ومن أبرز المواقع المهددة قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون بقضاء النبطية، والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في الجنوب. بنيت القلعة على تلة صخرية مطلة على مجرى نهر الليطاني، وتكشف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل الأعلى والجولان السوري. ويرجح مؤرخون أن بناءها يعود إلى القرن الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية، وتضم القلعة أسوارا وسراديب وحصونا ضخمة، وكانت قد تعرضت مرارا لهجمات إسرائيلية. آثار مدينة صور الساحلية هي الأخرى تواجه خطر التعرض للغارات الإسرائيلية، وهي تضم مجموعة واسعة من المواقع التاريخية العائدة إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بما فيها الأعمدة والمدافن والحمامات والمسرح الروماني وبقايا المعابد، ما يجعلها من أبرز الكنوز الأثرية في لبنان. وفي قضاء مرجعيون تقع قلعة دوبية قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، وتضم بقايا قلاع وتحصينات صليبية وغرفا حجرية قديمة، فيما تزداد المخاوف بشأنها مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة القريبة من الحدود. أما مقام النبي شمعون في بلدة شمع بقضاء صور فيعد من المواقع الدينية البارزة في القطاع الغربي من الجنوب، ويضم المقام ضريحا وأبنية حجرية تاريخية، وكان قد تعرض للتفجير من قبل القوات الإسرائيلية التي تحتل البلدة وفق روايات محلية. ويحذر لبنان من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد جانبا مهما من إرثه الحضاري والتاريخي، وسط دعوات لحماية المواقع الأثرية وإبعادها عن دائرة الاستهداف.
0: في قطاع غزة دمرت غارات إسرائيلية عشرات من خيام النازحين وخزان للمياه وأراضي زراعية في منطقة مواصي القرارة بخان يونس جنوبي غزة. وقد فاقمت هذه الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية من معاناة العائلات النازحة التي وجدت نفسها مرة أخرى بلا مأوى. في الأثناء قالت مصادر في المستشفيات إن 3 أشخاص استشهدوا في غارات على مدينتي غزة وخان يونس.
12: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصلة التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
13: هي قدام عيني كل من أخيها راحت حمامات بمال لا يعد، وبنظرة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات شايفها كلها راحت، البضاعة تعلب التجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل ليش تبكي عليه.
14: والله احنا نايمين غير أولانهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل. طيب انا مش قادرة امشي، وفي واحدة كان معاي بنت اخوه، والله وجبنا تراكتر واخدنا غير وسع وفن وصلنا المكان اللي بنديه غير والضربة شايلت.
15: احنا ادينا 10 دقائق، 10 دقائق، وايش بدك تنقل في 10 دقائق؟ ايش بدك تنقل؟
12: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، قيامهم وملابسهم وآثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، من مواسخ خان يونس.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام البخاري في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. أخواننا الكرام، أتمنى على نفسي وعليكم معا، في كل حركة وسكنة، في كل موقف، في كل عطاء أو منع، في كل غضب أو رضا، في كل صلة أو قطيعة، أن تدخل في حساباتك أن الله إذا سألك: لماذا فعلت هذا؟ ألك جواب عند الله؟ إنك إن أدخلت موضوع الآخرة وسؤال الله لك وموقفك من الله في كل حركاتك وسكناتك، ما الذي يحصل؟ أنه إذا اقترب الموت تحب لقاء الله. كي أكون واقعيا، كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إنا نكره الموت، وما من

0: إلا ويكره الموت مؤمنا كان أو غير مؤمن، ولكن إذا جاء الموت المؤمن يحب لقاء الله، لأنه قدم ماله أمامه، لأنه قدم أعماله الصالحة أمامه. واليوم الإنسان لو حول أمواله كلها إلى بلد بعيد واستحصل على وثيقة للخروج وركب الطائرة ذهب إلى مكان فيه مال وفير، والإنسان حينما يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، يعني فرضاً افتراضاً لو أن الجنين في بطن أمه يتكلم يعيش في 750 سنتي بدفء براحة بطعام عن طريق السرة كل أموره منتظمة، وقيل له تفضل أخرج يتشبث، هنا أفضل أنا مرتاح لماذا أخرج؟ فإذا خرج إلى الدنيا جبال وأنهار وسواحل وبيوت وطعام وشراب وسفر وإقامة، كان في 750 سنتيمتر مكعب فأصبح في الدنيا. إذن هو حينما قيل له تفضل أخرج يتشبث بالرحم، يحب ألا يخرج، يتضايق من الخروج. أما حينما يسكن بيتا فريدا وقصرا منيفا ويأكل ما لذ وطاب من الطعام ويلتقي بمن يشاء يمتع عينيه بمناظر الطبيعة، عندئذ يضحك من نفسه كيف كان متشبثا في الرحم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المؤمن يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. فلذلك في الأصل المؤمن وأي إنسان يحب الحياة ويكره الموت، بل إن الله سبحانه وتعالى وصف الموت بأنه مصيبة، ولكن حينما يأتي الموت فعلاً لاستقامتك على أمر الله، ولأنك أمضيت عمراً مديداً في طاعة الله، لأنك أنفقت مالاً وفيراً في طاعة الله، لأنك ضبطت جوارحك وفق منهج الله، لأنك بنيت حياتك على العطاء، لذلك تحب لقاء الله. وإذا أحببت لقاء الله أحب الله لقاءك، إذا أحببت لقاء الله أطلعك على مقامك في الجنة، فقلت لم أر شرا قط. لو أن حياة المؤمن مشحونة بالمتاعب، لو أن المصائب تترى عليه ثم عرف مقامه في الجنة لقال لم أر شرا قط. والله أعرف رجل من كبار أصحاب الدخول الكبيرة وله أزواق في الحياة الدنيا فريدة وله بيوت عديدة ومركبات فارهة، وكان غارقا في متع الدنيا إلى قمة رأسه، أصيب بمرض عضال، قريبه صديق لي مرضه عضال، بعد أن علم بمرضه الحقيقي تأتيه نوبات هستيرية يقول لا أموت لا أريد أن أموت كنوبات. يقسم لي أحد جيرانه أنه حينما فارق الحياة صاح صيحة سمعها كل من في البناء في الطوابق كلها من شدة فزعه من الموت. أما المؤمن المصلي الصائم الذي ضبط جوارحه وضبط لسانه وضبط إنفاقه وضبط دخله وكان في طاعة الله وكان ممن يعمر مساجد الله ممن يحب العمل الصالح، هذا يأتيه ملك الموت بأحب الناس إليه. يعني السلف الصالح لهم قصص أنا أصدقها والله، إنسان صالح جدا على فراش الموت يقول لابنه قم سلم على عمك، قال له أين عمي؟ قال له عمك أمامك سلم عليه. يا عم متوفى، يأتيه ملك الموت بأحب الناس إليه. لذلك المؤمن إذا كان مستقيما على أمر الله، إذا كان مستقيما على أمر الله وله أعمال طيبة يحب لقاء الله، وإذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعيد الحديث. أخرج الإمام البخاري في كتاب الرقاق من باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله أيها الإخوة، حضرتني قصة. طبيب كريم من إخوتنا الكرام من رواد هذا المسجد كان في مستشفى، وجاء مريض معه ورم خبيث في الأمعاء، وآلام هذا المرض في الأمعاء لا توصف. كلما دخل عليه طبيب أو ممرض أو عائد أو صديق أو قريب يقول الحمد لله رب العالمين، اشهد أنني راض عن الله. كلما دخل عليه زائر يطلب شهادته يوم القيامة أنه راض عن الله. قال لي هذا الطبيب إذا ضغط على الجرس يتدافع الممرضون لخدمته، يتدافع الأطباء لخدمته، غرفته فيها أنس، فيها سرور، يعني أعطاهم دروساً في الصبر، ودروساً في محبة الله، ودروساً في الفرح بلقاء الله. وبعد أيام توفي. من غرائب الصدف أنه دخل إلى الغرفة نفسها مريض بالمرض نفسه، لكنه من أهل البعد، ما ترك نبياً إلا سبه، كلمات الكفر على لسانه تترى، ورائحته لا تحتمل، فإذا قرع الجرس لا أحد يستجيب له، ومضى عليه أيام ومات. قال لي هذه الغرفة علمتنا درسين، درس المؤمن إذا مرض والكافر إذا مرض. المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. لذلك أيها الإخوة، مر معي أن طريق الآلام في الإنسان الأعصاب المنتشرة في الجلد وفي كل أماكن الجسم، هذه تجتمع بأعصاب كبرى ثم تسلك طريق النخاع الشوكي ثم تصل إلى الدماغ، وفي قشرة الدماغ يشعر الإنسان بالألم. قال على طريق الآلام بوابات، بوابات إذا أغلقت ضعف الألم إلى قدر كبير، يعني واحد بالعشرة. قال هذه البوابات تتحكم بها الحالة النفسية للمريض، يعني إذا مريض مؤمن على طريق الآلام في بوابات، هذه تغلق وإذا أغلقت هبط الألم إلى العشر. وإن كان الإنسان قلقاً وكافراً وساخطاً على الله عز وجل، البوابات مفتوحة والآلام لا تحتمل. وبهذه النظرية يفسر أن مريضين أصيبا بمرض واحد وآلامه واحدة. لماذا الأول يحتمل الآلام إلى حد كبير والثاني لا يحتمل؟ إنها بوابات الألم. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي ما يكون سببا للتشريف بين يديه غدا. اليوم إن شاء الله بإذن الله سنتكلم عن ما بدأناه أمس. اتكلمنا عن الإنسان الخليلي والصاحب الوعي الإبراهيمي المتبع ملة إبراهيم، لابد أن يتحلى بالحلم، لابد أن يتحلى بالحلم. وقلنا أن الحلم ده يعني مش مجرد أن هو خلق من الأخلاق الزائدة أو يعني إيه اللي ممكن أنا أستغنى عنه، لا، خاصة في المواقف اللي بيكون فيها ملازمة وفيها قدر من الجهد، زي التربية، زي العلاقات الممتدة، زي الحشود، اعتكاف، حج، عمرة. هنا هتلاقي في زي العمرة والحج وكده، هتلاقي ان الأقدام لا تختبر بقدر ما تختبر القلوب. وياريت كل حاج بيسمعني يدرك المعنى ده كويس قوي، ان ان ان انك وانت في الزحمة اللي بيختبر اكثر هو قلبك وروحك. في وسط الزحام وحرارة الطريق وتأخر الحافلات والتنقلات وكثرة الأسئلة مع اختلاف الطبائع، هنا ستجد ما في النفوس بيخرج في الحقيقة بقى. واخدين بالكم؟ هنا الهادي هتلاقيه بيستفز، وتلاقي ان الصبور قوي بيتلاقيه بيمتحن، والحليم حس ان هو كأنه بيتربى من اول وجديد، رغم ان هو حليم، لكن سبحان الله يأبى الله إلا أن يضعك في مواطن يختبر فيها حلمك. ولذلك لم يكن عجيبا أن الله سبحانه وتعالى يصف الخليل بهذا الوصف، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكأن الله، وتكلمنا في الموضوع ده أمس، كأن القرآن يخبرنا أن من أراد أن يحمل رسالة الإيمان أو يقود الناس خاصة إلى الله أو يعيش رحلة عبودية بحق، لا بد وحتما أن يتخلق بالحلم. لازم يتخلق بالحلم. حلم مش مجرد خلق الناس الهادين بس، بل ده خلق اللي عارف ان الناس بتتعب وان الناس فيهم ضعيف وان الناس بتغلط وان الناس بيتضايقوا. الطريق الى الله يا جماعة مزدحم بالبشرية، الطريق الى الله مزدحم بالبشرية، في زحمة، في ناس كتير في الحياة هتقابلك. سيدنا إبراهيم لما تشوفه في كل حياته كان قلبه أوسع من إساءات الناس، لأن كانت عينه وعين قلبه متعلقة بالله سبحانه وتعالى. النهاردة احنا عاوزين ننظر إلى حفيده في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، سيد من مارس الحلم، رحلة فيها أكثر من 100,000 إنسان. ده اللي أنا وعدتكم من بارح اللي احنا نتكلم فيه بجواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة فيها أكثر من 100,000 إنسان، أسئلة ما بتنتهيش، وزحام وتعب وأخطاء في الترتيب، ونساء بتعيط الله أكبر، وشباب وشيوخ كبار وشباب مش فاهمين ورجالة بيغضبوا، ومع ذلك أكثر ما يفيض من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الحلم. الحلم سبحان الله. فأنا عاوزكم تعيشوا النفسية ديت وأنتم عايشين الصفة ديت. الصفة ديت تخليكم يعني في أجواء مختلفة تماما. رجل بيغلط يقول له افعل ولا حرج، امرأة تبكي يواسيها، صحابي بيغضب يبتسم لي، ضعفاء خايفين من الزحام يرخص ليهم. وكأن الحد مدرسة عملية بتقول لن تنجح في الحج ولا في خدمة الحجاج ولا في صحبة الحجاج حتى تكون حليما، بعض الناس بيظن أن الرحلات دي بتبقى رحلة مناسك، هي في الحقيقة رحلة أخلاق واتصال بالله سبحانه وتعالى، إحسان مع الخلق وتوحيد للحق سبحانه وتعالى. النهاردة هنشوف تعالوا كده مع بعض، زي يعني ما قلت لكم بارح نحن عاوزين نتكلم في رحلة الوداع في مشاهد تبرز تماما حلم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في البداية خالص وهو خارج أسماء رضي الله عنها بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق بتولد فين؟ قريب من ذو الحليفة، وهي خارجة للحج والناس كلها متهيئة للإحرام، فأصابها ما يصيب النساء من طلق وغيره، ومع ذلك إن هي دلوقتي في الوقت ده المنتظر أول حاجة إن أبو بكر يعاتب، صح؟ تم طلع زوجتك وهي خلاص هتولد، أليس كذلك؟ تلاقي إن في ناس كتير تبدأ تضغط على المرتبين الحملة، يعني إحنا هنقف يعني عشان الحاجة أسماء، فتلاقي اللي مش مدرك إن ده وفد الله سبحانه وتعالى هيتعامل تعامل مختلف. أنت لو مش مدرك إن ده وفد الله هيحصل عندك تشويش كبير جدا جدا، واخدين بالكم؟ فأسماء بنت عميس رضي الله عنه لما ولدت فزعلت، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي خلاص وأحرمي، لكن مش هتطوفي بالبيت حتى تطهر. فدي رسالة إنك قد تتعطل ببعض التفاصيل، لكن باب القبول والسير إلى الله لا يغلق، لا يغلق. النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، صدقوني الحاجات دي احنا ممكن نتكلم فيها كتير بس نعيشها قليل، خدين بالكم؟ في ناس ما بتستحملش الكلام ده، ما يقدرش كده، يعني انا هيحصل فيها كذا، يعني انا اعمل مش عارف ايه، لا يا عم الشيخ احنا مش عارف، وتلاقي مشاكل كتيرة قوي، ناس تحس يعني وانت بتتكلم معاهم كأن الله سبحانه وتعالى يعني كأنهم ما قرأوا قط عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم وما مر عليهم قط هذا الخلق. تيجي تشوف الناس دي يا جماعة، طب انتوا تعلمتوا فين؟ طب انتوا تعرفوا ايه عن دين النبي، عن دين رب العالمين، وعن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع الحاجات دي بقى اللي بتقولك انك مش تنتقي، خدين بالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان فالطريق ممكن تتعطل بسبب التفاصيل. بصوا بقى التشويش اللي ممكن تسمعوه ده، يعني ده من يعني ده جميل مش حاجة وحشة، خلاص يعني عيشوا الأجواء بقى تتحملوا، لأن ده أيسر يعني طريقة أعطيت بها الدرس، يعني فهتلاقوا بعض التشويش في الصوت، لكن سبحان الله ممكن يكون يعني التشويش ده هو المنعش، عارفين التعب اللذيذ هذا التشويش اللذيذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، أنا بتخيل أن أبو بكر الصديق يعني لو أنا مكانه أحس أن أنا ممكن أتعاتب، وأحس بأن الجيش هيحصل فيه مش عارف يقول الكلام ده كله. موقف تاني، تلاقي واحدة كبيرة في السن وهي ضباع بنت الزبير رضي الله عنها، امرأة ثقيلة، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا خايفة. خايفة من إيه؟ أنا خايفة أن أنا ما أعرفش أكمل الحج، أصلا تعبانة ومش عارف ايه والكلام ده كله ومش هقدر وانا ست كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ خلاص انوي وقولي ومحلي حيث حبسن. تلاقي بعض الناس وهو قاعد كده يقول لك ايه، انا معرفش انا الست الكبيرة دي طلعت تعمل ايه، ما تعودي يا ست في بيتك، يا ست واخدين بالكم، ما تعودي في بيتك، ايه اللي جايبك؟ اللي جايبها انها وجدت بيئة حليمة، انها وجدت بيئة خلاص اللي واخد الناس لرب الناس غير اللي واخد الناس لنفسه. اللي بياخد الناس لرب الناس بيتعامل غير اللي بياخد الناس لنفسه، الموضوع بيبقى مختلف تماما. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يسمع واحد بيقول لبيك عن شبرومة، مين يا عم شبرومة؟ قال له ده أخويا وكان محجش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب هو حج؟ قال له لا هو محجش. قال له طب انت حجيت عن نفسك؟ قال له لا. قال له حج عن نفسك وبعدين نبقى نشوف موضوع شبرمة ده. طب ايه الشاهد من الموضوع ده؟ فين الحلم هنا؟ ان النبي معاه 100,000 140,000 ومشغول باخ واحد بيقول ايه كلمة عابرة مجرد بيقول كلمة والنبي مشغول به ويحاول يصحح له، خلاص مش يروح يقول له ايه انا نفسي كان اعرف بس، يعني انت ازاي قبل ما تطلع من المدينة ما تتعلمش احكام الحج؟ مش كنت قعدت انت ليه ما حضرتش الندوة بتاعت ابو عبيدة؟ انت ليه ما حضرتش مع سعد بن ابي وقاص وكان فهمه في الموضوع؟ خلاص مش ابو بكر كان جنبك كنت تسأله؟ لا تلاقي الموضوع بسيط. ليه؟ لانه حليم صلى الله عليه وسلم. واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انا زوجتي بتسلم عليك يا رسول الله، تمام، بيقول له انا زوجتي بتسلم عليك يا رسول الله، يعني زوجة الاخ ده بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب وبعدين قالت لي ان انا اسالك سؤال. ايه هو السؤال؟ خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول له ايه هو ده وقته، خلينا بقى عما نرجع. فبيقول له يا رسول الله زوجتي قالت لي انا عاوز اطلع معاك وانا كان عندي جمل سايبه في سبيل الله، فقالت لي خليني اطلع واركب الجمل ده. قال لها لا الجمل ده وقف في سبيل الله. قالت له طب ما انا هحج في سبيل الله. قال لها لا. قالت له طب احج معاك، طب اديني جملك. قال لها لا مش هأسرك على الجمل بتاعي. فقالت لي أبلغ رسول الله مني السلام وسأله عن ما أنا قلت. طب معلش بقى إيه، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وقول له على اللي حصل ده، واخدين بالكم؟ فماذا حصل؟ قال له النبي صدقت لو أعطيتها جملك كان في سبيل الله. موضوع بسيط خالص، انت لو كنت اديتها الجمل ما هي كانت في سبيل الله، واخدين بالكم؟ فشوفوا سبحان الله ان الموضوع بسيط مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البسطة تأتي لانشراح صدر وتأتي لحلم قد ملأ هذا الصدر صلى الله عليه وسلم. وبعدين يبدأوا يتحركوا، وهم بيتحركوا يبدأ مين؟ أندشة رضي الله عنه. قاعد بقى أندشة ده يعمل ايه؟ قاعد يداعب فين ويحدو يعني انتوا عارفين كده عم بيبقى في ناس كده ماشيه كده قاعده عمال تغني وتنشد، خلاص فينا هو بقى بتوعت الجمال دول هم ماشيين قاعدين ينشدوا فكان صوته حلو، فالجمل يتنايل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له رفقا لايه القوارير، يعني عاوز يقول له ايه انت صوتك قد يفتن النساء. هذا اولا. ثاني حاجة أن الجمال قاعدة مال تسرع وممكن تتمايل فقد تأذي هؤلاء. وشوفوا برضو النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يبعث الرسالة اللي فيها قدر من النصح بيبعثها في ثوب مليء بالإيه بالرقي، يقول له رفقا بالقوارير، مش يروح واخده وتعالى وانت أصلا إنسان مش محترم وانت عارف أنك معاك أخوات وقاعدة مال تنشد وتتكلم على مش عارف المدينة وقاعدة مال تتكلم على مكة، انت عاوز تسمعهم صوتك ايه يا عم الكلام الضخم ده، بالراحة قول له رفقا بالقوارير الموضوع سلس جدا. سبحان الملك. فالمشهد ده بيقول لك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك ان هذه ويعلم ان هذه الرحلة رحلة ايه امة. واذ احنا في المشهد بنلاقي ان السيدة عائشة مشهد تاني بتبكي بكاء عائشة رضي الله عنها بسبب اتاها عذرها، فهي قاعدة مال تشتكي فتقول له ايه انا هدخل مكة وأنا كده الحج هيفوتني. ليه؟ لأنها عندها عذر شرعي أتاها إيه ما يأتي بناتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها إيه، يطيب خاطرها ويبدأ يقول لها سبحان الله كلام في غاية الهدوء النفسي وهو بيتكلم معها، لا هذا شيء كتبه الله على بناتي آدم. شوفوا يقول لها إيه، خلي بالك احنا بنتكلم على سيدة عائشة، واخدين بالكم؟ احنا بنتكلم مثلا ايه مع واحد اعرابي مراته لسه مسلمه جديد، ولا واحده جايه من خيبر لسه مسلمه، لا بنتكلم على السيده عائشه اللي اتربت في بيت النبوه. مش يروح يقول لها تاني هنرجع برضو للنكد، ايوه دمعي بقى، بقى خلاص بدانا الليله بقى خلاص اجيب لك مناديل. فاشوفه صلى الله عليه وسلم في حته ثانيه خالص، فيقول لها هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. تحس النبي صلى الله عليه وسلم هنبدأ إيه الموضوع مع مين؟ هنبدأ تحس إن أنت هتبدأ بالحاجات بتاعت الحضانة. طب ما سيدة عائشة عارفة كده؟ لا معلش، أحيانا في الضغط أنت بتحتاج تذكر بالأصول، واخدين بالكم؟ فتلاقي إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، بس كده؟ لا، شوفوا اللي بعدها إيه؟ وأنت امرأة من بني آدم. إيه رأيك في الحتة دي بقى؟ الأولى أن ربنا كتبه على مين؟ على بنات آدم. وأنت إيه؟ أنت من بنات آدم، سهلة أهو صح؟ وبعدين الثالثة، وكتب عليك ما كتب عليهن. أنت لو أنت بتسمع الكلام ده سبحان الله، حس أن أنت لا أنت، إحنا يا جماعة فعلا بعاد جدا عن السنة. إحنا بنتكلم في السنة كتير، لكن عايشين سنة وسيرة كتير مننا بعيد. فحتى أمهات المؤمنين بيمروا بلحظات ضيق حتى في الحج ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف الحزن إزاي يتقلب فرح وتمام للنسك لما تجد مثل هذا الحلم وهذا الرقي. مشهد تاني، لا إن السيدة صفية بتعيط. يا الله، عيطي ليه صفية رضي الله عنك؟ السيدة صفية ركبة الناقة بتاعتها، فالناقة ماشية ببطء، واخدين بالكم؟ فتبدأ تعيط. خلي بالكم انا بديكم دلوقتي ملامح. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم معاه 140 ألف ومعاه زوجاته، وكل شوية يطلع منكش فين؟ في في في, في حتة كده، وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم حاضر صلى الله عليه وسلم، ماشي حاضر صلى الله عليه وسلم، اعلموا ان فيكم رسول الله. يعني لازم تبقى ايه دايما السنة وسيرته حاضرة جواه كده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شافها بتبكي، هي بتبكي لي ركبة جمل، والجمل ده هي بتقول ان الجمل اعيا جملي، يعني جملي ماشي بالراحة، وبتلمح بقى وبتقول ان انتوا ادتولي جمل ضعيف خلاص، وانا مش عارف يمشي. واخدين بالك؟ يعني احنا احنا في التوزيع، يعني احنا في 140 الف وزعنا الجدول ورتبنا كل حاجة، صفية رضي الله عنك، وجينا هنسيب لك انت ونديك الجمل الضعيف ليه؟ يعني عاوزين نضايقك مثلا؟ معلش، انها امرأة يا سادة، خلاص دي امرأة عادي، خلاص امرأة، وهي مش امرأة عادية، ده هذه من سادات النساء العالمين سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بإيده ويظل يهديها صلى الله عليه وسلم. يهدي مين؟ يهدي امرأة تبكي في الحج. طب احنا هنفضى بقى للحج؟ يا بنتي انا احرمت، يا بنتي خليني اقول كلمتين، يا بنتي خليني اركز في الدعاء، يا بنتي الاذكار هتضيع مني سبحان الله. طبعا ده مش معناه ان الاخوات بقى يبداوا يمسكوا الدرس ده وكل واحده تمسك زوجها وتقول لها تعالى بقى شوف، لا الموضوع ايه. ففي الزحام والتعب تتذكر ان في حتى اعظم رحلة ايمانية وجدت دموع وتعب ومؤساة من اشرف الناس ومن اشرف ليه النساء، لكن لما طولت انتهرها النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان يومها، وده كان اليوم بتاعها، يعني في التقسيمة ان ده كان اليوم بتاعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكى ووقف الناس وقال لهم خلاص بقى نرتاح، خلاص بقى الدنيا فيه جو كده مشدود شوية، فنوقف الدنيا شوية. فهي طبعا شافت الجو اتكهرب، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم، لعائشة رضي الله عنها، قالت تعلمين أني لم أكن أبيع يومي من رسول الله بشيء أبدا، أنا موت. أنا في واحدة تسيب يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، هي سبحان الله. أنتوا عم تفتكروا، أنتوا عارفين يعني يا جماعة يوم هتشوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحدة هتعيش 12 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عاوزين ايه بقى؟ ان دي الدنيا، بتقولها بالدنيا كلها، انت عارفه كويس قوي ان ده ما يحصلش. ولكن ثم لكن ثم لكن، رضا رسول الله عني بكل ملذات الدنيا. فبتقولها وقد وهبت يوم، وقد وهبت يومي لك على ان ترضي رسول الله عني. بصوا بقى، غالبا بقى عشان احنا بنتكلم عن النبي فنطول ماشي، وربما يكون ده اخر لقاء ما نعرفش، فخلونا بقى الدرس ده يمشي لغايه ما يقف لوحده. سنتعامل معاه قناقة النبي لما دخلت المدينه، دعوها تبرك حيث يريد الله وحيث يقدر الله سبحانه وتعالى. فبتقول لها وقد وهبت يومي لك على ان ترضي رسول الله عني. والله يا جماعه انا ما عارف اعلق على ايه ولا على ايه. احنا عندنا ان صفيه رضي الله عنها متزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، رايحة لأختها، فين إحنا دلوقتي عندنا نسميها الضرة ماشي، ضرتي الندية والاحتقان، رايحة لأختها وهي تعلم صفاء قلبها إنها هتساعده، هتساعدها على إن زوجها يرضى عنها. إيه النفوس دي يا جماعة؟ عشان بس الأخوات اللي كل شوية يقولوا ما إحنا زينا زي نساء النبي ما كانوا بيغيروا. لا لا، في بعض الناس تقول له قطع لسانك، ما تقولش زينا زيهم، أنت فين وهم فين؟ في فرق بين يعني الثريا والثرى، في فرق كبير جدا. شوفوا هنا الطهر والنقاء وهما بيتعاملوا مع بعض، رايحة تقول لها إيه؟ بصي أنا أديكي ليلتي بس ارضيه رضيه عني. واخدين بالكم؟ قارنوا بقى بين النهاردة اللي ما بيكلموش بعض، واللي بيمنعوا أولادهم عن بعض وبيقطعوا بعض وفي الآخر خالص اسمهم معلمات ونقابات وأي حاجة فيها آت. الله المستعان. فدخلت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إليك عني يا عائشة، ابعدي دي مش يومك. قالت هذا يوم، هذا لك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الله، وكانت يعني بها دعابة وما تركته حتى رضي عن رضي الله عنها صفية رضي الله. ونبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يروح لزينب بنت جحش رضي الله عنها، ويبدأ أن يصلح الموقف ويعالج المشاعر بتاعة صفية أكثر وأكثر، فيقول لها يا زينب أعطي الجمل بتاعك لمين؟ صفية، فنرقق قلبها وكده. واخدين بالكم إيه اللي يحصل؟ صفية تقول أنا أعطي تلك اليهودية. لا إله إلا الله. بصوا يا جماعة، انسوا انسوا خالص المواقف، لكن بصوا على حلم رسول الله وقلب رسول الله. ورايحين نحج ومعنا 140,000، بيدير المشهد ازاي؟ وبالمناسبة يا جماعة هم بيساعدوه برضو على إدارة المشهد، يعني ميزة اللي يعني هم برضو ايه الدنيا في ايه الدنيا في الإطار بتاعها. فهي بتبكي، فقال فالمهم يا عبد الزين نرضيها. فقال له انا ارض انا اعطي اليهودية. طب هي السؤال دلوقتي يا زينب يا رضي الله عنك، هي صفية يهودية؟ ما انت عارفة ان هي مش يهودية، وانت عارفة ان الصفاء كله في قلبها، لكن اتضغطت فقالت كده. فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم الى ان عاد من الرحلة، ما قسم لها الشباب انت بقى خلاص. ليه؟ عاقبها صلى الله عليه وسلم، ادها العقاب، ولكن ومع ذلك الدنيا هديت. وده يا جماعة بيرجع لنفسية في ناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده مع صفية رضي الله عنها. ليه؟ في ناس تهجروا تربيه، في واحد تهجروا تكسره، فهي مش قوانين ثابتة. في واحد أحيانا ما تردش عليه يوم، اللي يحصل يتأدب يبدأ يتربى. وفي واحد لو غبت عنه ساعة يموت يموت يموت حرفيا، لا لا يعني ما يقدرش. واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أو المشهد ده بيقول لنا حتى داخل قافلة النبوة تظهر المواقف البشرية الطبيعية، لكن الأخلاق بتعيد الأمور دايما لنصبها وحدها. سبحان الله. يجي معنا مشهد تاني بتحكوهن أسماء رضي الله عنها، تقول أنا ماشي أنا وعائشة رضي الله عنها وبعدين بنحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا كلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب السراج المنير؟ عملت أنشطة كده اسمها مع النبي، وعملنا وقفة كده اسمها مع النبي، كنت مع النبي، أكلت مع النبي، صرت مع النبي، صليت مع النبي. كلمة مع النبي دي حاجة يعني حتة تانية خالص، إنك تعيشها وإنك تدوقها وإنك في يوم من الأيام تقول كنت مع النبي. فما يقولك كنت مع النبي دي تقف عندها وما تكملش الحديث، عيش بس شوية كده خمس دقائق. فأسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. فقالت فوقفنا يعني، فخلاص وقفت الراحلة عشان نرتاح يعني. فلما وقفنا وقفت القافلة، فذهبت عائشة إلى النبي وذهبت أين إلى أبي بكر، يعني أنا وجيت وقفت جنب أبويا وعائشة وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبي يسأل غلامه أين زاملة النبي صلى الله عليه وسلم، فين الحاجة، فين زي كده الشنط يعني اللي كانت بتتحط على الدابة أو فيها إيه الزاد السفر يعني، بقول له فين لأن البعير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وبعير أبو بكر ادوه أبو بكر ادى للغلام بتاعه، قال له خلي بالك أنت منه زي المشرف كده، قال له خلي بالك من الشنطة دي. فإيه اللي حصل؟ الغلام ضيعها،
4: ضيع الحاجة. فبدأ أبو بكر الصديق يعمل إيه؟ ضرب الغلام. والنبي بيبص. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لابس الإحرام، وأنتوا عارفين يعني أبو بكر، لكن حلمه فلت في الحتة دي. هو عشان تعرفوا أن قدين بيقدر عليك أشياء تمتحن في حلمك، ولو كنت الصديق هتيجي في حتة كده خلاص. وإن كنا يعني نظن بالصديق أن الصديق رضي الله عنه ربما ما أغضبه هو فقد شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا قال لفظ كده أن أبو بكر كان عصبي محتاج يراجع نفسه ومحتاج يكسب من التوبة في العشر من ذو الحجة، ويحتاج أن يسأل الله أن يهب لسانا يليق بالكلام عن هؤلاء. الناس دي ما ينفعش تتكلموا عليهم زي كأنك بتتكلم على واحد صاحبك خلاص. لا، خلي لسانك لسان يليق تشريف اللي انت بتتكلموا عنه. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عمل كده ماذا فعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والسيدة أسماء بتحكي بقى تقول، انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. شوفوا بيعمل ايه، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بينكر عليه ازاي، بطريقة في غاية الرقي والأدب. وأبو بكر يضرب يقول بعير واحد تضله، بعير واحد بتضله تضيعه. فسبحان الله، فإيه اللي يحصل؟ يعلى يغتاظ على الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، الرقي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، قال هون عليك فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا عنك، هون عليك فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك، هون عليك أبو بكر، الموضوع بسيط. وقد كان الغلام حريص على ألا يضله، هو كان حريص على كده يعني. فشوفوا جمال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويقول كده، فتتعلم ان في المشاهد دي تضيق النفوس، لكن الابتسامة والرفق دايما بيطفئ التوتر. من المشاهد الجميلة ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي اسمه صعب بن جثامة رضي الله عنه، هو ما كانش احرم، فاصطاد صيد للنبي صلى الله عليه وسلم وراح مقربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش ياكله، رفض. ليه؟ لانه هو محرم وانت اصطدت خلاص ما ينفعش احنا باقي. فلكن لما راى الحزن عليه قال تعالى ان لم نرده عليك الا ان حرم. فشوفوا سبحان الله تطيب خواطر انسان شك في شيء، ديت كانت عبادة عالية جدا، ودي لا يفعلها إلا إنسان تربى على الحلم، تربى على الحلم صلى الله عليه وسلم. ونلاقي في اثنين أو ثلاثة أو أربعة عمال يعملوا حاجات كده غريبة قوي. نشوف حلم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد رابط إيده في إيد أخوه، عم بتعمل إيه عم؟ قال إن نذرنا لنقترن حتى نأتي الكعبة، احنا عندنا نذر ان احنا نخش الكعبه مربوطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، فك ده القيد ده، وهذا من امور الجاهليه. واحد تاني، واحد ثالث، ثلاث اربعه كده ينظروا نذر، واحد ينظر ان هو ايه يحج ماشي، واحد تعبان مش عاوز يركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تركبش ليه؟ يقول له انا نظرت ان انا ما اركبش. فيقول له ان الله غني عن تعذيبك، انت ليه بتعذب نفسك يعني، اركب خلاص، اعمل الطاعة في جو هادي طالما ربنا سبحانه منن عليك، استعن بالله واعملها في جو، اركب عادي، ادخل الباص واركب وبتاع، وخليك في الطلة، خليك في كذا عشان تعبد ربنا اكتر، لان النفس اذا هدأت خلاص انطلقت الروح، فالحاجات دي بتفرق. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بينبهه لمعنى في غاية العمق والرقي ازاي صلى الله عليه وسلم. والتاني يقول له انا هبح يا رسول الله في الحته دي، ليه؟ انا نظرت ان انا هبح عند ايه إبل بدوانة، أذبح إبل بقر جمل عندي مكان كده اسمه إيه دوانة. قال له طب هو كان في عيد من أعياد الجاهلية في المكان ده؟ قال له لا يا رسول. قال له خلاص أوفي بنذرك ما فيش مشكلة. الشاهد إيه بقى يا جماعة؟ إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه حليم ما تتبع هؤلاء الجهلة واللي عندهم جهل ويعلمهم ويصبر عليهم صلى الله عليه وسلم. موقف تاني للنبي صلى الله عليه وسلم عجيب قوي. الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، هو النبي صلى الله عليه وسلم راح طلع من المدينة ومعاه الهدي، يعني الحاجات اللي هيتبعها في الحج، فقال اللي ساق الهدي خلاص ده هيكمل حج وعمرة مع بعض ومش هيتحلل، يعني هيبقى ايه قارن يعني، واللي ما ساقش الهدي عادي هيعمل عمرة هيبقى اللي هو المتمتع يعني، يعمل عمرة وبعد كده يتحلل وبعد كده يعمل حج. ففي بعض الصحابة ما كانش مع الهدي فتقل جدا عليهم ان يعملوا حاجة زي كده، تقل جدا عليهم ان هم يعملوا حاجة زي كده. ليه؟ ان احنا نتحلل والنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين احنا عادي جدا نلبس بقى لبسنا ونأتي النساء وعادي جدا ونحط الطيب ونعيش بحياتنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا لا، فيحسوا ان هم في درجة اقل. فيقول جابر فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، اتضايقنا جدا انا مش هنعرف نعمل. فدخل النبي على عائشة رضي الله عنها تعرف في حالته في حاله الغضب، فتقول له ايه؟ من اغضبك ادخله الله النار، من اغضبك ادخله الله النار. مين اللي اغضبك؟ ربنا يدخله النار. شوفوا الكلام الجميل، من اغضبك ادخله الله النار. فظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدئ فخرج فقال اتعلمون اني اتقاكم وأخشاكم إلى الله سبحانه وتعالى ولو أني سقط الهدي لأحلل، ويبدأ يحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير أسماء رضي الله عنها كانت تحللت فتزينت ودخل على الزبير. الزبير لما شاف المشهد ده قال لها ابعدي عني، وزعل جدا. ليه؟ إن هو مازال محرم وهي تحللت. هي تقول له أتخشى أن أسب عليك، يعني ما تخافش مش هقرب منك، يعني خايف من إيه يعني، مش هقرب

طب جميل، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل علي رضي الله عنه على زوجته، مين بقى زوجته؟ مين زوجة علي رضي الله عنه؟ أشوفكم صحيين ولا نسيبكم تناموا؟ مين زوجته؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبيها فاطمة رضي الله عنها، اللي سيرتها تزهر كل فتاة. واتكلمنا في الموضوع ده في سلسلة كاملة ممكن ترجعوها. فدخل عليها علي رضي الله عنه فوجدها قد تحللت ووضعت الكحل ومطيبة. قال لها عملت ايه؟ وليه انت عملت ايه ده؟ قالت له النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كذا. فدخل راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان فاطمة تزعم انك قلت كذا وكذا وكذا. فقال النبي صدقت فاطمة، صدقت فاطمة. شوفوا الهدوء يا جماعة، مش معناها يعني هي هتكذب، انت مالك جاي متنرفز كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر النساء. سبحان الله، أحيانا الفهم وسط الزحام بيحصل اختلاف. المرجع يا جماعة هو هدي النبي لا انفعالك، هو ده المرجع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم طول الرحلة اللي عنوانها السكينة يقول لبلال قل للناس السكينة السكينة. أكثر ما يوصي به الهدوء وعدم الأذى، الهدوء وعدم الأذى، بالراحة يا جماعة، بالراحة يا جماعة. في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إن هي إيه مش عاوزة إيه. في مزدلفة اللي الحاج بيطلع من بعد المغرب يوم عرفة بيروح إلى مزدلفة. لما بيروح مزدلفة بيتحرك على بعد الفجر وقبل الشروق، ماشي، أول ما النهار يبدأ يطلع كده، وممكن يخرج إلى بعد نصف الليل على المسائل المشهورة بقى عند الفقهاء يعني في المؤامرة. السيدة رضي الله عنها سودة عفوا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتحرك من مزدلفة بعد منتصف الليل، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ده برضو من الحلم، خلاص ما تخليكي معانا وانت بقى هتتوهينا واحنا ندوك بقى وتقابلينا فين ونتلخبط ومش عارف ايه. لا، كان الموضوع خلاص رتب تقابلك فين، الموضوع بسيط يكون معها محرم وخلاص يساعدها. فلولا الحلم ما رفق صلى الله عليه وسلم بالضعفاء. عائشة تقول وددت أني كنت استأذنت رسول الله كما استأذنته سودة، يا ريتني كنت عملت زي ما عملت سودة، ولو كنت فعلت أحب إلي من مفروح به. أنا لو كنت عملت كده يا ربي والله كان أحلى من أي حاجة تفرح بيها. واخدين بالكم ليه؟ لأن الحج فيه تفاصيل وفيه تعب وفيه إرهاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يقول عليكم بالسكينة والوقار. ولما طلعوا من عرفة الناس بدأت تتحرك بالإبل كده ويحركوا رجليهم عشان الإبل تجري، قال لهم ليس البر بإيجاف الخيل والإبل، مش بالسرعة، هي خلاص الباص ده عاوز يعدي وده عاوز يكسب وبتاع، ووصلنا مزدلفة قبلكم وعدينا ووصلنا ومش عارف ايه. ويقول النبي رويدا أيها الناس عليكم بالسكينة. لا يفعل هذا إلا حليم يا جماعة، لا يقول هذا إلا حليم، هو الحلم. وسبحان الله نجد واحد تعبان، سعد بن أبي وقاص، وهذا مولي عين، ايه بتعيط ليه يا سعد؟ انا هموت يا رسول الله، انا هموت. هتموت فين؟ هتموت في مكة؟ طب وانت ايه اللي مزعلك؟ ما انا مهاجر من مكة، فانا كده ايه هجرتي هتضيع علي. هو فاهم كده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا ان شاء الله لعلك ان شاء الله تخلف، وفعلا عاش بعدها بنص قرن. يسكت سعد يقول له طب يا رسول الله انا عندي مال اتصدق بيه كله، يقول له لا. طب اتصدق بكذا؟ لا، لغايه ما قال له الثلث، والثلث ايه كثير، كل ده ومعاه 140,000 ومعاه زوجاته ومعاه قرايبه الفضل بن عباس مركبه مره ومره يركبه معاه ومره يركب اسامه رضي الله عنه، فيركب الفضل بن عباس رضي الله عنه ويركب الفضل ابن عباس. وتيجي ست تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوها راجل كبير ومش يقدر يحج وينفع تحج ولا فايه، فهو ينظر الى البنت دي الى الست دي وهو وهي تنظر ليه وهو كان شكله جميل. فالنبي يحول وجهه بيده يتعامل مع الشاب ده بالهدوء ده. سبحان الله، مش يروح مثلا ضربه ويقول له يا اخي وانت حاج يا اخي، يا اخي تكسف على دمك يا اخي، امال لو مش راكب معايا ومش من عيلتنا ومش يعني ده ما ياخدوش في الحته دي صلى الله عليه وسلم. في الحج هتختلط الجموع، تبقى التربيه على غض البصر والحياء.

0: حاضرة، ولكن بحلم المربي، بحلم المربي سبحان الله. ونجد إن واحد سبحان الله يقول يا رسول الله في واحد مات، لا إله إلا الله، وسط الدنيا الحق بقى، في أخ من الحجاج مات، مشكلة كبيرة صح؟ سبحان الله. أنا بديكم مثال على فكرة إن هي حجة واحدة بس كمية المواقف اللي حصلت فيها حاجات كبيرة أوي. فإيه اللي يحصل في الموقف ده؟ الراجل ده لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص غسلوه في ثوب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يروح يشرب من زمزم؟ لا، ما يرضاش يروح يشرب من زمزم، رغم إن هو يقدر يروح، لا ما يرضاش يروح. ليه؟ حلمه يمنعه، يقول أنا لو رحت هم هيروحوا مزاحمين ويروحوا ناحية البير، فمش هيقدروا، فخلاص حد يجيب لنا مية، خلاص أنا ما أروحش عشان أعمل مشقة للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأنى ويحاول، وهو رايح يشرب أسئلة كتير جدا، ده يسأله وده يسأله وده يسأله وده يسأله، سبحان الله. والصحابة يقولوا يوم النحر ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، طب اعمل عادي ما فيش مشكلة اهم، سبحان الله. ومن حلمه يردف مرة أسامة رضي الله عنه بعد ما أرضى في الايه الفضل رضي الله عنه، والفضل ايه كمان، يا ريت الموضوع سكت عن كده، لا تعاتبه العباس يقول له ايه انت اذيت ابن اخيك، ليه اذيته يعني، ليه تاذيه، سبحان الله. الواحد لما يبدا يتتبع كده ويشوف المواضيع دي ماشيه ازاي وايه اللي وايه الكلام ده كله، يقول لك لا سبحان الله، المواضيع مش زي ما احنا احيانا نشوفها. كتير مننا يكون رايح مشوار مع زوجته ولا حد من قرايبه وبتاع، مش قادر يستحمل دقيقة تأخير ولا يعني أقل من دقيقة كمان، يقول لك لا أنا كفاية كده عليهم، أنا عملت مش عارف إيه، أنا غلطان. ويجي واحد اسمه عروة رضي الله عنه يقول له، يقول أتيت النبي بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله أنا جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حد؟ هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله انا في عرفه ما اعرفش انتوا وقفتوا فين، مشيت في كل حته، كل جبل شفته طلعت عليه وبتاع، فانا بتبهدل اتعبت موت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتبه بتاع، يقول له ايه من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى دفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه. الموضوع بسيط خالص، يا ما تكبرش الموضوع، الموضوع يسير جدا جدا جدا. فسبحان الله. وتيجي السيدة عائشة في موقف تاني بتبكي السيدة عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص هينصرف. ايه اللي بيبكيك يا سيدة عائشة؟ ما يبكيك؟ قالت له أنت يا رسول الله أتخرج؟ يرجع الناس دلوقتي، أنت هترجعوا عاملين حجة وعمرة، واخدين بالكم؟ انتوا خارجين دلوقتي راجعين بايه؟ باجرين، وانا هرجع باجر واحد. سيدة عائشة دلوقتي عشان عذرها فهي ايه؟ ما عملتش عمره، ماشي؟ حجت بس، فبتقول له انا عاوز اعمل عمره. ما انتوا عملتوا عمره وعملتوا حج خدتوا اجر الاجرين. فقالت يا رسول الله يرجع الناس باجرين وارجع انا باجر واحد. فالنبي يقول لها ايه؟ لك مثل ما لهم. انت ليكي زيهم على فكره. انت لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك كده تعملي ايه بقى؟ خلاص تسكتي صح؟ فقالت اجد في نفسي، انا انا انا انا حاسه ان في حاجه جوايا. احنا مع النبي وبيقول لها لك مثل ما له، تقول له ايه؟ اجد في نفسي. خلي بالكم احنا كده ايه معانا 140 الف واحد عاوزين نرجع وخلاص بقى احنا مروحين رايحين المدينه، انا حاسه ان انا مش مرتاح. عارفين احنا نفسيتنا احنا والله العظيم خليك مش مرتاح، والله لو الفرد ده انه يلعب في في في, في, في عبك زي ما العوام بيقولوا من هنا للسنه الجايه ولا هيحرك فيا ساكن، انا مبسوط انك مش مرتاح اصلا، صدق انا غلطان اصلا قلت لك الكلام ده. فسبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له كده يقول الصحابي وكان رجلا سهلا لو أهويت شيء تابعها، لو هويت شيء تابعها عليه. لما تحب حاجة وعاوزة حاجة صلى الله عليه وسلم يعطيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح قايل لعبد الرحمن أخوه، خلاص يا عبد الرحمن أخرج بأختك فلتهل بعمرة، خلاص روح وروح بأختك وتهل بعمرة. فالسيدة عائشة بقى بتقول ومشينا خلاص، ولما الناس نامت كده وبتاع مشينا واتحركنا ورحنا فين؟ أنا وأخوي عبد الرحمن، وانطلق بي إلى التنعيم. قالت فركبت خلفه على جمل له. رايحة مع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مستنيها، واخدين بالكم؟ وما كانش بيفعل كده عشان دي عائشة، يفعل كده مع الكل صلى الله عليه وسلم. قالت فركبت على دي خلفه، فقالت فجعلت أرفع خماري أحصره عن عنقي. الدنيا حر موت، ما خلاص، فأنا بدأت أرفع بقى ولا شوية أتنفس يعني. قالت فيجي مين؟ فيجي عبد الرحمن كأنه يريد أن يظبط يعني يحرك الراحلة اللي الدبة. قال فيغمزني في رجلي، يعني يغمزها في رجله كده، يعني إيه؟ غطي وشك بعلة الراحلة كأنه بيعدل الراحلة. فقلت هل ترى من أحد؟ هو في حد شايفنا؟ يعني ما فيش حد شايف، ومع ذلك مش عاوز يشعر الناس ولو من على بعد ايه ان هو غمز اخته. شفتوا يا جماعة التعامل مع اللي بيعامل اخته ازاي؟ مش شد وجذب وخناقات وبتاع ده، شوفوا بيراعي حتى وهو بيرشدها من طرف خفي كأنه بيغمز الدب عشان تتحرك. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وهي طالعه ايه؟ لكن من الاجر قدر نصبك ونفقتك. مش يسيبها يعني، مش يسيبها بقى ايه؟ طب انت عاوزه تروحي؟ طب روحي، روحي بقى انت مع بابا كده وشوفي بقى الدنيا والولعه دي، واما تيجي لك ضربه شمس تعرفي بقى ان انا ايه؟ كنت على حق. لا يقول لها ايه؟ ليس لك، لا يقول لك لك من الاجر قدر نصبك ونفقتك. بس كده؟ سيدة عائشة تقول له إيه؟ أريد أن أدخل البيت، أنا بحب أدخل البيت، ألا أدخل البيت؟ سيدة عائشة، هي السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول له أنا عاوز أدخل البيت. قال لها ادخلي الحجر، فهو من البيت. أنا عاوز البيت، طب ما فيش مشكلة. أنت عارف ما فيش حد بينفخ يا جماعة، هو ده العجيب، ما فيش حد حاطط إيده في وسطه، وحد يقول لك إيه أنا نهارنا أبيض بقى. بس ده اللي يخليك تقول لك، يقول لك إيه؟ ما كان هكذا إلا لما كانت هي عائشة رضي الله عنها. عشان في بعض الإخوة بيقول لي يا شيخ أنت لما بتضغط في الحاجات دي زوجتي بتيجي تقول لي إيه؟ زوجتي تيجي تقول لي شوف النبي كان بيعمل مع عائشة، وزوجتي وزوجتي بتعمل يعني زوجتي هي عاملة زي يعني جميله بنت مرات ابو لهب معايا، بتعاملني زي مرات ابو لهب كده، فهي عاوزه مني اللي انا عاملها كالنبي، وهي بتعاملنا يعني معامله ام يعني مرات حبلات الحطب للنبي صلى الله عليه وسلم. فده ازاي يعني؟ لا انت لازم تكوني كلما كنت عائشيه كلما اخذتي قبس من قبس الايه المحمديه صلى الله عليه وسلم. فتقول له كده بعد ما تخلص كل حاجة وترجع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ هذه يا عائشة مكان عمرتك، دي كده مكان العمرة بتاعتك، خلاص كده؟ سبحان الله. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك يجد صفية بتبكي. الله أكبر الله أكبر، يعني احنا هنبكي في الأول وفي الآخر، خلاص بدأنا ببكاء ونختمها ببكاء. فتبكي مالك؟ تقول ما أراني إلا حابستكم، أنا أحبسكم في الموضوع ده، أنا خلاص أنا حاسة إن أنا هعطلكم. فسبحان الله لما بتقول له ما أراني إلا حابستكم أنا هحبسكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ ليه؟ أنت تخطي ولا ما تخطيش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنت تخطي ولا ما تخطيش؟ فهي تقول له أنا طفت. خلاص هيقول لها خلاص نكتفي بهذا الطواف صلى الله عليه وسلم، يقول لها خلاص طالما انت طفت الطواف دوت، طواف يعني مش لازم طواف الوداع، يسقط طواف الوداع على من أتاها عذرها، ونكتفي بطواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. وتيجي أم سلمة تقول له يا رسول الله طب أنا مريضة لا أستطيع الطواف مع الناس، مش هقدر أطوف مع الناس، أعمل إيه؟ قال لها خلاص لما تقوم الصلاة طوفي على بعيرك، قومي واركبي البعير بتاعك وابدأي إيه طوف. ده يعني ده يمكن حوالي 6 مشاهد كده، بس عشان الوقت بقى اللي عاوز أقوله إن سبحان الله الواحد لما، وحتى سبحان الله يعني خليني أختم بالمشهد الجميل ده، إن في صحابي كان بيحلق للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه، فهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ إن أمنك الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أمكنك رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده، أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموس. تاخدين بالكم النبي بدعبه بيقول له يا النبي مكنك من راسه ومن شحمة أذنه ومعاك الموس. قال والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعم الله علي ومنته، إن ذلك علي لمن نعم الله ومنته. لما تسمع الكلمة دي تقول يا إيه العمق ده، وإيه التوفيق العالي إن الواحد عم يسمع حاجة زي كده صلى الله عليه وسلم. لأ الواحد لما يعني عاوز أختم بأثر كده، الأثر ده سبحان الله، مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له في الحديبية اكتب محمد رسول الله رفض؟ مين يا جماعة اسمه ايه؟ لا يعني مين هو قال له انا لا انا معرفكش ان انت رسول الله، انت لو كنت رسول كنت انا صدقت وكنا امنا بيك. في واحد كده اسمه ايه؟ سهيل، فاكرين القصة دي؟ فاكرين قصته رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم معاه وهو بيتكلم معاه، فسبحان الله الرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب في الاتفاق هذا من محمد ابن عبد الله، هو سهيل يعني. فقال له لا ما فيش حاجة اسمها محمد ابن عبد محمد رسول الله، أو بيقول محمد رسول، قال له لا وانت ما عرفش انه رسول. أبو بكر الصديق بيعلق بقى على المشهد ده، لأن المشهد ده معنا في الحج مهم قوي. يقول لقد نظرت إلى سهيل بن عمرو في حجه قائما عند المنحر يقرب إلى رسول الله بدنه، يعني الجمال، ورسول الله ينحرها بيده، ودعا الحلاق فحلق رأسه. الأثر ده تذكرته لما جبت سيرة الحلاقة يعني. يقول وأنظر إلى سهيل، مين اللي بيقول كده؟ أبو بكر، يلقط من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأراه يضعه على عينيه، وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ويأبى أن يكتب أن محمدا رسول الله، فحمدت الله الذي هداه للإسلام، وصلوات الله وبركاته على نبي الرحمة الذي هدانا به وأنقذنا به من الهلكة. من أعظم المشاهد اللي تأثر فيك إن الصحابة دول كانوا قبل البعثة سادة معظمين في قبائلهم وعشائرهم، الواحد منهم يقول كلمة تملا في الناس خلاص كل يسمع ليه ويطيع، لكن لما دخلوا تحت النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منه نسي تماما مرتبته في جوار رسول الله، وكانت خدمة النبي وبذل المال والجاه لي أعز لديهم من كل منصب. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. طولنا عليكم النهاردة لكن لعلها ليلة سراجية أنتفعوا بها إن شاء الله وأدفعكم الله بها. ويعني ده كان مشهد من مشاهد حلم النبي في رحلة واحدة، أنا كلمتكم بس في رحلة وبعض المشاهد، أنا أقول لكم يمكن لسه في 6-7 مشاهد كلها بتدل على قد ايه حلم النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الاقتداء بهديه وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، فناخذ منه المناسك وناخذ منه كل ما يقربنا ممن شرع هذه المناسك. أسأل الله أن يشرفنا بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.
1: هم بالمشرف خير الرسل انتهمي، واصدع بوجدك جهرا غير مكتتم، وانظم درار مديح في قلائدها، واجعل لمدحك وقفا أعذب الكلم. من مثل طه، من مثل طه جدير بالمديح، إذا خص المديح بأهل الفضل والشمم. محمد خير من جاد الكريم به، وخير من جاء بالتشريع والحكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوال جامعة، يسرني أن أرحب في مستهل هذه الحلقة بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قول آخر للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يحتاج منا للشرح والتعليق. يقول: إنما يصل العبد إليه من الفهم بقدر تقويم عقله وموجود علمه، فتقواه لله وطاعته. فمن وهب الله له العقل وأحياه بالعلم بعد الإيمان وبصره باليقين وعرفه عيوب نفسه، فقد نظمت له خصال البر. فأين هو وكيف تصفه من نظمت له خصال البر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، فهذا كلام جميل رائع، كم نحن بأشد الحاجة إليه، وكم يحتاجه مجتمعنا اليوم، وخاصة من سلك طريق العلم المدني فحصل عقلا وحصل علما، إلا أنه لم يتقرب إلى التقوى والطاعة. فالمحاسبي رحمه الله يريد أن يبين من خلال هذا الكلام أن الإنسان لا يمكن أن يكون فهيما كاملا إلا إذا حصل الإيمان مع العلم مع العمل مع التقوى. يريد أن يقول: لا يكفي العقل ليكون الإنسان فهيما، لابد للعقل ولابد أيضا للعلم، لأن العلم يحصن العقل. ويريد أن يبين لك بعد العلم والعقل، إذا استقام عقلك إذا استقام علمك لا يكفي للنجاة في الدنيا والآخرة، لا بد من التقوى، لا بد من فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. فكيف إذا اجتمع بالإنسان في هذه الدنيا العقل مع العلم مع التقوى والطاعة واليقين ومعرفة عيوب النفس، إذا اجتمعت هذه الأمور كلها في إنسان لا شك أن خصال البر قد نظمت له. نعود إلى القول لنفصله من البداية
0: ونقف عند معانيه ومفرداته.
1: نعم. أولا يقول: إنما يصل العبد إليه من الفهم بقدر تقويم عقله. تقويم العقل بمعنى استقامة العقل وصحة إدراكه، تقويم العقل استقامة العقل وصحة إدراكه. الإنسان قد يدرك الشيء على خلاف أصله، قد يكون عقله معوجا، إذن لابد أن يكون العقل مستقيما يميز بين الصحيح والخطأ بين الطيب والخبيث، وأن يكون إدراك العقل صحيح، يدرك الأمور على حقيقتها، يرى الأمور على حقيقتها. أما الذي يرى الأمور على خلاف حقيقتها ماذا ينفعه عقله؟ لذلك نجد عندما جاء الأنبياء فأعلنوا ما أمر الله عز وجل به، نجد العقلاء سمعوا فأخذوا هذا الأمر على عزم وعلى يقين، لأنهم أدركوا بعقولهم أنه حق وليس باطلا. بقدر تقويم عقله وموجود علمه، طبعا موجود العلم أي ما ادخره العقل من العلم. الفهم لابد له من استقامة العقل صحة الإدراك، ولابد له من خزينة علمية واسعة. المراد بالعلم هنا أن يكون الإنسان عالما بأمور الدنيا وأمور الدين، وبالأخص أن يعرف أحكام ما أمر الله عز وجل به في الكتاب وفي السنة. لماذا؟ لأن العقل لا ينفك عن الشرع على الإطلاق. الشرع يحصن العقل، والعقل نبراس للشرع. الشرع يحصن العقل لأنه يجعل العقل في المكان الصحيح، في الاتجاه الصحيح. والعقل نبراس للشرع لأن العقل هو الذي يضيء الطريق ليمشي ويسلك الشرع. لذلك الشرع بحاجة إلى العقل، والعقل بحاجة إلى الشرع. إذن لابد من عقل صحيح مستقيم مع علم وافر بأحكام الدين وبما أنزله الله عز وجل للأرض. بعد ذلك قال، بعد هذا العقل السليم وبعد العلم الوفير، لابد أن تسلك طريق التقوى لله والطاعة. تقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي، وفيها معنى الخوف من الله. التقوى فيها معنى الخوف من الله. اتقوا الله أي نجوا أنفسكم من عذاب الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. الطاعة هي تنفيذ الأوامر، ولكن فيها معنى الاستسلام والخضوع والتذلل لله عز وجل. إذن لابد لك من استسلام لله، من خضوع لشريعته، من تذلل لعظمته، ولابد لك من خوف من عذابه، ولابد لك أن تعرف رحمته، وأن تعرف واسع مغفرته، وأن تكون على يقين أنه رحيم بك، يغفر ما قصرت به في الدنيا. ولكن المهم أن تحافظ على عقلك، أن تحافظ على علمك، أن تحافظ على التقوى والطاعة. بعد هذه الأمور إن وقعت منك التقصيرات والهفوات فإن الله غفور رحيم، وخاصة إذا أدركنا أن الله عز وجل يحب العبد إذا أخطأ تاب، يعني يحب العبد الخطاء ولكن الذي يتوب بعد خطئه. لماذا؟ يقول: عرف عبدي أن له ربا فلجأ إليه. فالعبد يلجأ إلى ربه عند المعصية، وعند المعصية إذا لجأ العبد إلى الله فهذا اعتراف منه بقدرة الله عز وجل وبسلطان الله تعالى عليه وبرحمة الله ومغفرته، لذلك لجأ إلى الرحمة وإلى المغفرة. إذن الشرع يدعو إلى تحصين العقل، إلى الاهتمام بالعقل. ينهى الشرع عن الإساءة إلى العقل، أو عن ترك العقل يخوض في الدنيا على غير الحق، على غير النور.
0: بعد ذلك يفصل الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ويقول: فمن وهب الله له العقل وأحياه بالعلم بعد الإيمان وبصره باليقين وعرفه عيوب نفسه فقد نظمت له خصال البر. إذن هناك أكثر من إشارة أو دلالة على أنه جمعت له خصال البر. عليه بداية أن يهبه الله تعالى، فمن وهبه الله تعالى العقل السليم القويم، وهكذا يفصل الحارث المحاسبي.
1: إذن يقول: من وهب الله له العقل. العقل من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، من أعظم النعم على الإنسان سلامة العقل. وهبك الله عقلا، بعد ذلك أحياه، أحيا العقل بالعلم. وكأن العقل لا ينفع إلا إذا وصل إلى حقيقة العلم الذي أنزله الله. لماذا؟
0: وهنا أي علم مقصود؟
1: المقصود هو العلم الذي أنزله الله.
0: نعم.
1: لماذا؟
0: وأي درجة منه فضيلة القاضي؟
1: أقول: العقل قد يقود الإنسان إلى النار إذا لم يكن محصنا بصحيح المعرفة. وصحيح المعرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العقل إذا كان مع شريعة الله مشى في النور، وإذا كان مع غيرها غرق في الظلام، وسلامة العقل بوصوله للحق واتباعه له. وأين الحق؟ الحق ما أنزله الله، فأينما ذهب العقل لا يكون مع الحق إلا إذا كان مع شرع الله. إذن العلم المقصود هو الذي أنزله الله. أين الحق؟ الحق فيما أنزله الله. إذا قلت هل أنزل الله عز وجل أحكاما للعبادات فقط، أقول لا، أنزل الله عز وجل أحكاما للدنيا بكاملها. ألا يوجد في القرآن الأحكام التي تتعلق بالمعاملات؟ ألا يوجد في القرآن الأحكام التي تتعلق بالفضاء وبالأرض وبجوف الأرض وبالشمس وبالقمر؟ إذن القرآن الكريم أعطى الإشارة لمختلف العلوم، وأمر الإنسان أن يتعمق في هذه العلوم بكاملها، حتى أنه دعا الإنسان إلى السير في الأرض للبحث عن التاريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني حتى أمر الإنسان أن يبحث في الأرض عن بدء الخلق، عن أصل هذا الكون. إلى هذا الحد دعا الإسلام إلى العلم، فكل علم مع إخلاص النية يكون من الدين. علم الهندسة مع إخلاص النية من الدين، علم الجغرافيا، علم التاريخ، كل علم إذا كان مع إخلاص النية لله فهو من الدين تماما، وهو ينصب في نفع المجتمع وفي نفع هذه الأمة. ولكن المسلم هناك علم ضروري وهناك علم مستحب. المسلم لا يجوز أن يقبل على العلوم المستحبة التي هي فرض كفاية ويترك العلوم التي هي فرض عين، وهذا ما نشاهده في مجتمعنا. وللأسف نجد المسلم إما أن يسلك طريق علم الشرعي فقط، وإما أن يسلك طريق العلم المدني فقط. وهذا عجيب غريب، لأن طلب العلم الشرعي فرض على كل مسلم، فالذي يريد أن يدرس الهندسة عليه إلى جانب الهندسة أن يتعلم الأحكام التي هو بحاجة إليها في دنياه من أمور الدين. الذي يريد أن يدرس الطب، الطبيب لا يصلي؟ الطبيب بحاجة إلى أن يصلي، بحاجة إلى أن يصوم، بحاجة إلى أن يزكي ماله، كيف يفعل هذه الأمور؟ عليه أن يتعلم أحكامها. إذن الشاب المسلم في هذه الدنيا عليه أن يدرك أنه من المهم جدا أن يدرس الاختصاصات المدنية بمختلف أنواعها، حتى الإعلام، حتى كل هذه الأمور نحن بحاجة إليها، إلى التخصص فيها، على أن لا يهمل علم الشرع، يتخصص في مجاله ولكنه يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام الشرع.
2: ما يحاسب على جهله يوم القيامة.
1: طبعا المؤمن يحاسب ويسأل عن جهله بأحكام الشرع. بعض الناس يأتي إلى معهد شرعي فيتعلم الأحكام الضرورية، ثم يترك ويذهب إلى الجامعة ويتعلم علما مدنيا. هذا جيد، نحن لا نطلب من كل إنسان إذا درس إلى معهد شرعي أن يكون شيخا، أن يلبس كالشيخ وأن يدعو كالشيخ، أبدا. باستطاعته أن يدخل إلى معهد شرعي أو إلى مجلس عالم لا ليكون شيخا، إنما ليتعلم الأحكام التي يحتاجها لنفسه ولزوجته وأبنائه وأهله. إذن هذه أمور هامة على المسلم أن يفهمها. إذن وهب الله له العقل
2: وأحياه
1: بعلم. أحيا هذا العقل بالعلم، لأننا كما ذكرنا أن العقل يجب أن يكون مع الحق دائما، والحق فيما أنزله الله، فكل العلوم قد تنصب في صف الحق إذا أسست على ما أنزله الله عز وجل. قال بعد الإيمان، أحياه بالعلم بعد الإيمان. إذن الإيمان أولا، الإيمان أولا، العقل اعتقد واقتنع بالإيمان وتحصن بالعلم، بعد ذلك بصره باليقين، جعل العقل يصل إلى درجة اليقين، إلى اليقين بوجود الله، إلى اليقين بوجود الآخرة، وكأنه يرى ذلك. في هذا المجال أقول نور اليقين يشرق في العقل ويشرق في القلب، فترى أثره في الوجه. إذا أشرق نور اليقين في عقلك تجد أنك تمشي في طريق من النور، تميز الحق من الباطل. إذا أشرق نور اليقين في قلبك ترى أنك وصلت إلى بصيرة الإيمان، فترى ببصيرة قلبك ما لا تراه ببصر عينيك. إذا النور اليقين يشرق في العقل ويشرق في القلب حتى ترى الآخرة قريبة إليك والدنيا بعيدة عنك، لأن العقل إن لم يكن قد عاش بالإيمان وبنور اليقين فالعقل عادة لا يؤمن إلا بما يرى، فلا يؤمن إلا بالدنيا وينكر الآخرة. أما العقل إذا جاءته أنوار اليقين فعندها بهذه الأنوار يرى الأدلة الباهرة على وجود الآخرة فيقتنع بها اقتناعا تاما إلى درجة تجعل العقل يرى الآخرة أقرب من الدنيا. وفي هذا المقام قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. إذن إذا بصر الله عز وجل العقل باليقين صار العقل منصبا على دعوة الجسد وعلى التخطيط للجسد من أجل أن يعمل حتى يصل إلى ما أعده الله عز وجل في الآخرة. بعد ذلك قال: عرفه عيوب نفسه وهبه العقل، نور العقل بالإيمان، أحياه بالعلم، بصر هذا العقل ونوره باليقين، عرف الإنسان عيوب نفسه، جعل العقل يعرف عيوب نفسه. انظر إلى هذه الصفات التي إذا جمعت في شخص فأي رجل يكون هذا الرجل. عرفه عيوب نفسه أي نقائص نفسه. من المهم جدا أن يعرف الإنسان النقص الذي يكون في نفسه ليعمل على مداواته. من الخطير جدا أن يعرف الإنسان النقائص التي تكون عند الآخرين ولا يعرف النقائص التي تكون عند نفسه. وفي ذلك قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب، أن ترى، يعني أن ترى بعينيك العيوب التي أخفيت فيك في داخلك

في نفسك خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. أن ترى ما حجب عنك ولا ترى عيوب نفسك مشكلة كبيرة. من أعظم النعم أن يبصرك الله عز وجل بالعيوب التي هي في نفسك لتعمل على إصلاحها وعلى مداواتها. هذه الصفات أكررها فأقول: نعمة العقل، تحصين العقل بالعلم، اعتقاد الإيمان كاملا، بصر العقل باليقين، عرف العقل بعيوب النفس. إذا جمعت هذه الخصال في إنسان استقام عقله واستقام علمه واستقام إيمانه واستقامت نفسه فقد جمعت له خصال البر. لذلك قال: فقد نظمت له خصال البر. ماذا يريد الإنسان أكثر من سلامة العقل وصحيح العلم وصحيح الإيمان وشدة اليقين بالآخرة وأن يعرف نفسه ويعرف العيوب الكامنة في نفسه؟ طيب، نظمت له خصال البر. عندما تنظم للإنسان خصال البر يصل إلى التقوى، فالبر أثر من آثار التقوى. فإذا وصل الإنسان إلى التقوى التي هي الخوف من الله مع فعل الأوامر واجتناب النواهي ورجاء الرحمة، وصل الإنسان إلى ما يريده الله عز وجل منه في الدنيا. والذي يقرأ كتاب الله عز وجل يدرك ما معنى هذا الكلام، يعني ما معنى أن يصل الإنسان إلى التقوى. إذا وصل المسلم إلى خصال البر وحصل التقوى نظمت له البشارات العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. نذكر من هذه البشارات الواردة في كتاب الله عز وجل: بشره الله بالكرامات، فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. بعد ذلك البشرى بالعون والنصرة، يكون الله معينا له ناصرا له، قال: إن الله مع الذين اتقوا. البشرى بالعلم والحكمة، التقي يرزقه الله العلم والحكمة، فقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يفرق لكم بين الحق والباطل، يبصركم بحقيقة العلم وحقيقة الحق وحقيقة النور حتى تميز بين هذه الأمور وبين الباطل والظلام. بعد ذلك الذنوب تكفر، يعظم الله عز وجل أجره، فقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بعد ذلك بشره بالمغفرة في الآخرة، فقال: واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إذا وصلت إلى التقوى غفر الله سيئاتك في الآخرة، وكل مسلم يأتي ربه يوم القيامة بجبال من الذنوب، فإن جاءه بالتقوى بالخوف منه وبرجاء الرحمة مع فعل ما قدر عليه في الدنيا ومن الأوامر واجتناب النواهي غفر الله له التقصيرات وإن كانت كالجبال. بعد ذلك بشره باليسر والسهولة في الأمر في الدنيا وفي القبر وعند الخروج من القبر وفي الحساب، يسر وسهولة، فقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبشره بالخروج من الغم والمحنة، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من كل مصيبة، من كل أمر، إذا وقعت في كل أمر في الدنيا يجعل الله لك منه مخرجا لأنك على التقوى. بعد ذلك بشره الله عز وجل برزق واسع، بأمن، بفراغ، فقال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بشره بالنجاة من العذاب والعقوبة، فقال: ثم ننجي الذين اتقوا. إذن لمن النجاة؟ للذين اتقوا، حتى على الصراط، حتى في أشد المواقف. بشره الله بالفوز بالمراد. وماذا يريد الإنسان؟ يريد مقام القرب من ربه. لماذا هذا البرنامج؟ لنصل إلى مقام القرب من ربنا بالتقوى نصل. فقال: وينجي الله الذي

0: نتقوا بمفازتهم. وقال إن للمتقين مفازا. بعد ذلك بشره الله بالتوفيق والعصمة. العصمة، العصمة تكون للأنبياء وتكون لعباد الله الصالحين. العصمة للأنبياء المنع من الوقوع في الذنب مع الاستحالة، أما العصمة للأولياء فهي الحفظ من الوقوع في الذنب مع الجواز. يحفظك الله من الوقوع في الذنوب ولكن يجوز أن تقع في الذنوب، أما النبي يمنعه الله من الوقوع في الذنوب حتى لا يقتدى به ويستحيل عليه أن يقع في الذنب. إذن يكفي أن تصل إلى درجة تكون فيها في دائرة الحفظ من الله عز وجل. فقال الله تعالى في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله وأولئك هم المتقون. بعد ذلك شهد الله له بالصدق فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بعد ذلك بشره بالكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام لا يميز بين أبيض بين أسود بين طويل بين قصير بين غني بين فقير، لا يميز إلا بالتقوى. الأكرم عند الله، الأقرب إلى الله التقي. بعد ذلك بشرك بأنك ستكون في مقام الحب لله أو في مقام من أحبهم الله في الدنيا وفي الآخرة، فقال الله تعالى إن الله يحب المتقين. بعد ذلك بشرك بالفلاح فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعد ذلك بشرك بنيل الجزاء فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى مع الصبر لا تضيع الأجر. بشرك بقبول الصدقة، إنما يتقبل الله من المتقين. بشرك بالصفاء، بشرك بكمال العبودية. كل هذه الأمور ذكرها الله عز وجل في كتابه، حتى الجنات، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين أمن، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة عز الفوقية في الآخرة. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف في الدنيا، الخوف في القبر، الخوف عند الخروج من القبر، الخوف في الحساب، هذا ينجيك الله عز وجل منه إلى الأمن. عندما تدخل إلى القبر تأتيك الملائكة فتقول لا تخف لا تحزن، كنا معك في الدنيا، كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. عندما تخرج من قبرك مزعورا خائفا والأرض تفور تتفجر، تأتيك الملائكة لا تخف أنت في أمان، كنا معك في الدنيا، كنت سريعا إلى الطاعة بطيئا عن المعصية، تثبتك في كل موقف حتى تنادى إلى الجنة. بعد ذلك أنت في مقام قريب من الله عز وجل، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن عندما تدرك أنك بهذه النعمة التي تكلمنا عنها، بسلامة العقل، بصحيح العلم، بصحيح الإيمان، بقوة اليقين، بمعرفتك لعيوب نفسك، تصل إلى خصال البر لتحصل مقام التقوى، وبالتقوى تحصل الأمور التي ذكرناها، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وانظر إلى ما يرميه ويريده المحاسبي من خلال كلامه هذا، وانظر إلى احترام الإسلام للعقل وللعلم إلى هذه الدرجة، احترم الإسلام العقل والعلم.
1: إذن كنا في رحاب قول المحاسبي رحمه الله تعالى إنما يصل العبد إليه من الفهم بقدر تقويم عقله وموجود علمه، فتقواه لله وطاعته. فمن وهب الله له العقل وأحياه بالعلم بعد الإيمان وبصره باليقين وعرفه عيوب نفسه فقد نظمت له خصال البر. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي لشرح والتعليق على هذا القول الجامع للحارث.

أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والكلام في مملوكة اليمين حين يضطر إلى زواجها من لم يستطع طولا أن ينكح الحرائر، فأباح الله له أن ينكح مما ملكت يمين غيره على شرط أن يكون بإذن أهلهن أي مواليهن، لأنها بالزواج تقتطع جزءا من وقتها وخدمتها لمن يملك رقبتها، فلا بد أن يستأذن حتى يكون أمر انقطاعها إلى الزوج في بعض قدماته مما هو معلوم لأوليائهن. وأمر أيضا سبحانه أن لا نستهين بأنها مملوكة ومهينة فلا نؤتيها مهرها، بل يجب أن يؤتى هؤلاء مهورهن بما يعرف أي بالمتعارف عليه، لأن ذلك ثمن البضع. فإذا كان الحق قد أمر بأن نستأذن مواليهن وأمر بأن نؤتيهن أجورهن، هنا بعض الإشكال في أن المملوكة لا تملك، لأن العبد وما ملكت يده لسيده. نقول له نعم، ولكن إذا قلت ما ملكت يده لسيده فلا بد أن تحقق لها ملكا أولا، ثم يكون ما تملكه لسيدها. أما أن تتعداها وتعطي المال للسيد يبقى لم يوجد لها ملك. فقولك العبد وما ملكت يده، فأعطها فترة وفرصة لتكون مالكة بأن يؤتى الأجر لها تكريما لها، وبعد ذلك كون مالها لسيدها هذا موضوع آخر. فإذا أحصن أي ما ملكت الأيمان بالزواج، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قلنا المحصنات المراد بهن هنا الحرائر. الخوارج ظنوا أن المحصنات هنا اللائي أحصن بالزواج أي المتزوجات، فقالوا إذن ما دامت مملوكة اليمين إن أتت بفاحشة فعليها نصف ما على المتزوجة من العذاب، فلا بد أن يكون العذاب الذي للمتزوجة مما ينصف، ولا ينصف إلا الجلد، وأما الرجم فلا تنصيف فيه. إذن فالآية تمنع أن يكون هناك جلد في الإسلام، وإنما الموجود رجم في الإسلام، وإنما الموجود أن يكون جلدا. نقول لهم هذا إذا صرفتم اللفظ على أن المحصنات المراد بها المتزوجات، لكن إذا كان المحصنات المراد بها الحرائر غير المتزوجات، يبقى ما وجه الحجة في هذا؟ يبقى تسقط الحجة ولا لا؟ والدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ما نبحث بحثا آخر، نقول الحق يقول فعليهن نصف ما على المحصنات. لو أن الحكم على إطلاقه لم يقل الحق من العذاب، فكأن اللي عليها فيه النصف إيه؟ العذاب. وما هو العذاب؟ العذاب هو إيلام من يتألم. الرجم ما فيش عذاب، لأن عملية إنهاء حياة وانتهت الحياة، يبقى ما فيش فيها ايه؟ عذاب. يبقى إذن الآية بتبين المنصف إيه؟ المنصف فيما يكون عذابا، أما ما لا يكون عذابا مما لا ينصف الحكم غير متعلق به. والدليل على أن العذاب إنما يأتي لمن يتألم، والألم فرع الحياة، والرجم مزيل للحياة، إذن الرجم ما يعتبرش من العذاب. إما اللي يعتبر من العذاب إيه؟ يبقى الجل. والدليل على أن العذاب مقابل للموت أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن سيدنا سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الله. إذن فالذبح وإزهاق الحياة مقابل لمين؟ مقابل للعذاب. يبقى إذن قوله ما على المحصنات، يبقى المتكلم فيه الآن العذاب مش الرجل. وبهذا يسقط الاستدلال. الذين يقولون أنه لا رجم، آيات القرآن لا تدل على رجم، نقول لهم ومن الذي قال لكم إن القرآن جامع لكل أحكام منهج الله في الإسلام؟ القرآن لم يجئ كتاب منهج فقط، وإنما جاء معجزة وكتاب منهج للأصول، ثم ترك للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليه. إذن فالرسول بنص القرآن عنده تفويض من الله أن يشرح، وتلك ميزة تميز بها صلى الله عليه وسلم. الميزة اللي تميز بها رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين أن الله أعطاه الحق في أن يشرع، بدليل أنه قال في صلب القرآن الذي يشتمل أصول منهج الإسلام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. إذن فللرسول عمل مع القرآن، وإلا فليقل لي من يطلب أن يوجد في القرآن كل حكم من أحكام دين الله من أين أخذ الصلوات الخمس، ومن أية آية أخذ أن الصبح ركعتين، وأخذ أن الظهر أربعة، وأخذ أن العصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة، من أين أخذها؟ إذن لا يوجد شيء من ذلك. يبقى معنى ذلك إيه؟ أن القرآن جاء كتاب معجزة وفيه منهج يتعلق بالأصول، وما دام المنهج الذي تعلق بأصول الأشياء قد أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع، يبقى إذن تشريعه من صلب القرآن ولا لا؟ ولذلك إذا جاء لك حكم من الأحكام وقال لك المتعنت هات لي هذا الحكم من القرآن، فظللت تبحث في كتاب الله فلا تجد الحكم، فقل له دليل الحكم من القرآن قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أي حكم من الأحكام يجي ولا تجد له سندا من كتاب الله فيقال لك ما سنده؟ قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل على ذلك أننا قلنا سابقا أنك إذا تصفحت آيات الطاعة اللي هي الملازمة للمنهج، لأن المنهج أوامر ونواهي، الأوامر تعمل مدلولها، النواهي تكف عن مدلولها، فإذا الطاعة أن تمتثل أمرا وتجتنب، تلك هي الطاعة. كل منهج دين أمر ونهي، فامتثل الأمر واجتنب الإيه؟ اجتنب النهي، يبقى ذا المنهج. وإذا قلنا أنك إذا تصفحت القرآن وجدت آيات الطاعة المطلوبة من المؤمن بمنهج الله والذي شهد بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، تتمثل في الطاعة في الاثنين دول، الأمر والنهي. فإذا ما استقرأت آيات القرآن وجدت كما قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى يقول في الطاعة، مرة يقول أطيعوا الله والرسول دون أن يكرر أمر الطاعة، يبقى المطاع هو المكرر، أطيعوا حكم وامر واحد، نطيع مين؟ الله والرسول. يبقى من المكرر هنا؟ المطاع، وهو الله. ومرة يكرر امر الطاعة فيقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ومرة يقول اطيعوا الرسول، ومرة يقول وأولي الأمر دخلوهم في الدور. يبقى إذا مرة إيه؟ يأمر بالطاعة ويكرر المطاعة فقط، يعني يوحد أمر الطاعة ويكرر المطاعة، أطيع الله والرسول. يبقى وحد أمر الطاعة وكرر المطاعة. ومرة يكرر أمر الطاعة ويكرر معها المطاع، أطيعوا الله وأطيعوا، ومرة يقول أطيعوا الرسول. إذا قال لك أطيعوا الله ورسول فلأمر توارد فيه حكم الله وحكم الرسول، يبقى طيع فيه مين؟ يبقى بتطيع فيه مين؟ وإذا كان لله أمر إجمالي وللرسول أمر تفصيلي كالصلاة والزكاة والحج، يبقى بتطيع الله في إيه وتطيع الرسول في ايه؟ يبقى اذا بيكرر ايه؟ اطيع واطيع. واذا لم يكن لله امر فيه بل جاء من باطن التفويض في قوله سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده اطيع من بقى فيه؟ اطيع الرسول. لكن قال في ايه ثانيه قال لك واعتبر ان من يطع الرسول فقد اطاع الله. ليه؟ لان الرسول عمل بالتفويض الذي اعطاه الله له، فقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فايه فانتهوا. وبقي اولي الامر اللي جت اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الايه، اي واولي الامر من باطن طاعه الله وطاعه رسوله، فلم يفرد ولي الامر بطاعه، وانما جعل طاعته منين؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ماشي واطيعوا اولي الامر، بل بقال واولي الامر يبقى من باطن مين؟ انظروا الى دقه الاداء في القران حين يقول الحق سبحانه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انت قلت ان الطاعه امتثال امر واجتناب نهي، هنا اللي موجود ايه؟ اتاكم ونهاكم، تبقى اتى دي جت ايه مقابل ايه؟ لا، مقابل الامر. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم الله، يبقى اذا النهي موجود، يبقى الامر فين؟ اتاكم الله. طب ما قالش وما امركم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ليه؟ اشمعنى جاب قال اتاكم؟ طب ما قالش مقتصر كده قال ما اتاكم الرسول فخذوه؟ لأن الإتيان من الرسول إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، ولكن أيكون النهي فعلا نمتثل في المنهي عنه أيفعله الرسول؟ عشان يبقى مش ممكن، يبقى إذن النهي لا يتأتى إلا إيه؟ إلا نهيا، إنما الأمر يتأتى إيه؟ قولا أو فعلا، لكن النهي ما يجيش إيه؟ ما يجيش فعلا، لأنه لما يقولك ما تشربش خمر، طب يعني ما النبي كان يعمل إيه بقى عشان ناخده من الفعل؟ إذن أذن قول الرسول وفعله يتأتى في مين؟ في المأمور به، وأما في المنهي عنه فلا يتأتى إلا قولا. شوف الدقة بقى الأداء، ما آتاكم الرسول من قول أو فعل أو إقرار فخذوه وما نهاكم عنه، يبقى النهي ملوش إلا إيه؟ إلا حاجة واحدة، إلا حاجة واحدة بس. يبقى شوف الدقة بقى. طب بالله دي من الممكن ان عقل بشري كده يجيبها بالدقة دي؟ مش ممكن. ما لا يقولها الا رب، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم نبحث بحثا اخر، يا خوارج، الرسول الذي جاء ليبلغ عن الله مراد التبليغ ماذا؟ ان يعلمنا بالحكم، والمراد من اعلامنا بالحكم ماذا؟ نعمل ايه؟ نؤدي مدلوله، نؤدي مدلوله. طب إذا جاء حكم قولا بنص، يبقى اللي يشرحه أن يفعله الرسول ولا لا؟ حين يفعله الرسول يبقى فيه مجال للكلام في النص، انتهت المسألة. يبقى إذن الفعل أقوى ألوان النص ولا لا؟ الفعل أقوى ألوان الإيه؟ أقوى ألوان النص في الأمر، لأن الأمر يأتي نظري كلام نظري كده، يمكن واحد يتأول فيه لكن لما يفعل يبقى بقت فيه مرحلتين. واذا كان الذي فعل هو المشرع اللي فعله لوحده بدون امر منه فعله لوحده تكليف الله، يبقى اذا نبحث بقى هذا الرجل افعل في عهد الرسول ام لم يفعل. فاذا كان قد فعل يبقى نص عليه بسيد النصوص وهو الفعل، مش بنص تقعد تتأول فيه وتقول دي كذا دي كذا دي. لا ده ايه؟ ده فعل. وألم يرجم صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية؟ رجمه. ألم يرجم اليهودية واليهودية؟ يبقى إذن الفعل هو النص، الفعل هو الايه؟ هو الأصل في الايه؟ فعل الرسول هو الأصل في الايه؟ في الحكم. وما دام الفعل من الرسول هو الأصل في الحكم، يبقى أي دليل يمكن أن تحوم حوله تيجي له الشبهة اللي احنا قلناها بتاع والمحصنات، انت قلتها المتزوجات وهو والمحصنات تطلق على المتزوجات والحرائر، يبقى دليلك سقط به الايه؟ سقط به الاستدلال، وبقي ما فعل من المشرع وهو الرسول المفوض من الله في أن يشرع قولا أو فعلا أو تقريرا، يشوف حد يعمل فيقر عليه يبقى ثبت ولا لا. ثم بنبحثها بقى بالعقل. إذا كنت تريد أن لا يوجد في الزنا حد إلا الجلد، أتسوي بين من لم يتزوج وبين من تزوج؟ المتزوجة اللي لها عرض ولها زوج ولها نسب هتخلط وهو إلى آخره، يبقى دي زي دي؟ يبقى بالعقل ما تجيش أبدا. يبقى إذا ثبت حكم الرجم موجود من النص، من فعل الرسول. والدليل الذي استدل به الخوارج تقول له ايه؟ دليل تسرب اليه الاحتمال، والدليل اذا تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فان اتينا بفاحشه اي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم. ذلك اللي هو ايه؟ اباحته الحق سبحانه وتعالى للإنسان الذي لم يجد طولا أن ينكح الحرائر أن ينكح مين؟ الإماء. ليه؟ لمن خشي العنة منكم. كأن العنة يعني مشقة، الجهد، هتتعب أعصابه، هتتلف أخلاقه وقيمه، هتحصل عنده عقد. ما هو الإنسان إذا هاجت غرائزه إما أن يعف أو ينفلت، فإن انفلت فقد جاءت تسرب الفساد إلى قيامه وإلى إيه؟ وإلى خلقه. وإن لم ينفلت والتزم إيه اللي يحصل؟ يتعقد وتجيله المسائل العصبية. يقوم ربنا سبحانه وتعالى قال لا، بدل دي كده روح لدي إيه؟ ذلك أي إباحة أن تتزوج الأمة إن لم تجد طولا إلى الحرة. ليه؟ لمن خشي العنت. مفهوم الآية أن الذي لا يخشى العنت يبقى مش ضروري يتزوج الأمة. قلنا دي يبقى ده تزهيد فيها، أم قال لك لا ده تزهيد فيها احترام له. ليه؟ أم قال لك لأنها إن تزوجت ثم ولدت ثم إن تزوجت سيصبح ولدها عبدا، والله يريد أن يصفي الرقة والعبودية، لا يقول دعها لسيدها فإن أعجبته وحلت في عينه وواطئها وجاءت منه بولد حيبقى إيه؟ تبقى أم ولد، بعدين تبقى هي والولد الاثنين دخلوا في نطاق مين؟ في دائرة الحرية. يبقى الحق يريد أن يصفي إيه؟ يصفي الرق. لذلك قال أن تصبروا خير لكم. خير لكم، طب ده هو من بيتكلم على الأحرار، خير لكم، فكأنه ينظر إلى أن المؤمنين جميعا أحرار أو إماء وحدة وحدة، وما دام وحده واحده ما تفصلش تقول. ولذلك قال هناك في قبل الايه قال بعضكم من ايه؟ بعضكم من بعض. والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم، يريد الله يبين لنا ايه؟ لان احنا قلنا انه لا يمكن ان يوجد تجريم الا بنص، مش كده؟ لان ما توجدش عقوبه الا بتجريم، ولا تجريم إلا. فقبل ما يعاقبك على حاجة يقولك دي جريمة لازم يقولك، لازم ينص عليها. ما يجيش أي واحد يقولك أنت عملت الشيء الفلاني ودي عقوبته كذا، تقول له أجرمت هذا الفعل من قبل؟ قلت فعل كذا وكذا دي جريمة وعقوبتها كذا وكذا، يبقى مش ممكن تعاقب إلا إيه؟ إلا إذا جرمت، أتى جرما ولا يمكن أن تجرم إلا بإيه؟ فيريد الله أن يبصركم ببيان ما تصلح به حركة حياتكم. والله آمن عليكم ليه؟ لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ ومدام هو اللي خلق يبقى هو اللي إيه؟ اللي يقنن ما يصلح مخلوقه. أما أن يخلق هو وانت تقنن يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ لأنه بيقنن لما لا يعلم. احنا قلنا زمان ما يجيش المهندس يعمل التلفزيون ويجي الجزار يوضع للتلفزيون قانون الصيانة، نقول له لا، اللي عمل الآلة هو اللي يوضع لها ايه؟ قانون صيانته. وما دام الله هو الذي خلق يبقى يعمل ايه؟ قانون الصيانة. المفتاح ده كده، اعمل دي للموجة، اعمل دي للصورة، اعمل دي للصوت، اعمل دي كل حاجة، حطه على فلت من كذا. اللي عمل الآلة هو اللي يوضع ايه؟ فالذي خلق الإنسان هو الذي يضع ايه؟ قانون صيانته. قانون صيانته المتمثل في ايه؟ في افعل ولا تفعل. وما ترك فلم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى متروك على الإباحة، يتأتى منه أد بعضه، تفعلوا ما تفعلوش زي بعض. يريد الله ليبين لكم، يعني أن يبين لكم، وببيانه يبين لكم سنن الذين من قبلكم. والسنة هي الناموس الحاكم لحركة الحياة. وإحنا قلنا سنة الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ والرسل سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الذين أطاعوا رسلهم ماذا حدث لهم، والذين كذبوا رسلهم ماذا، فكلا أخذنا بإيه؟ منهم من خسفنا ومنهم من أغرقنا ومنهم من مش قال كده؟ يبقى إذن الله يريد أن يبين لنا إيه؟ سنن الذين، يعني الطرائق اللي حكموا بها أهل الحق ماذا حدث لهم وأهل الباطل ماذا حدث إيه؟ يبقى إذن ما هوش تقنين أصلا، لا ده تقنين مسبوق بوقائع تثبت أقضيته. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يبقى يبين وإيه؟ ويتوب. والله عليم لأنه خالق حكيم، يضع الأمر في موضعه والنهي في موضعه. ما هو الحكمة وضع الشيء في إيه؟ وبيضع الشيء في موضوع عن علم ولا لا؟ يبقى العلم شيء، العلم اتساع المعلومات، والحكمة وضع كل معلوم في إيه؟ في موقعه. وبعد ذلك قال والله يريد أن يتوب عليكم. يبقى هنا شوف كده، يريد الله ليبين لكم مش كده، وبعد ذلك قال ويتوب ويهدي، لا وبعدين قال ويهديكم، وبعدين قال ويتوب إيه؟ عليكم، وبعدين قال والله يريد أن يتوب عليكم. طب ما هو قال قبلك ويتوب عليكم، إيه اللي جاب تاني والله يريد أن يتوب عليكم؟ التوبة معناها إيه؟ الأول لازم تكون مشروعة من الله، وإلا فأنت تتوب إلى الله من الذنب هو ما شرعوش، ما شرعش لك التوبة. تنفع التوبة دي؟ يبقى الأول هو يعمل إيه؟ يشرع التوبة، وبعد ذلك أنت تتوب على ضوء ما شرع من الإيه؟ وبعدين هو يقبل إيه؟ التوبة. يبقى كم مرحلة؟ ولذلك تاب عليهم ليتوبوا. إذن لو تابوا من غير أن يشرع لهم التوبة ماذا تبدي؟ إذن فمشروعية التوبة من الله رحمة. وبعد ذلك قبول التوبة ممن تاب رحمة. يبقى إذن توبة العبد بين توبتين من الرب، توبة تشريع وتوبة إيه؟ قبول. يبقى الأول تاب الله أي إيه؟ شرع، وبعد ذلك تتوب أنت، وبعد ذلك والله يريد أن يتوب. ما دام قد شرع يبقى يشرع التوبة ولا يقبلهاش؟ لا، ما دام شرع يبقى إيه؟ يبقى ما دام علمني أن أنا توب يبقى معناها أنه فتح لي الإيه؟ وإحنا قلنا بقى وفتح باب التوبة من رحمة العليم الحكيم بخلقه. لماذا؟ قال لك لأن الحق حينما خلق الإنسان دون سائر أجناس الأرض وزوده بطاقة من الاختيارات الفاعلة، يعني يفعل دي ولا يفعل دي، وجعل أجهزته تصلح للأمر وليه إن العين صلح أن ترى حلا وترى آية في كون الله تعتبر بها، وصلح أن تمتد إلى المحارم، لا فدي تعصى ولا فدي تعصى. والنساء صالح أن إيه؟ أن تسب به، وصالح أن تذكر الله به وأن تقول به لا إله إلا الله. وليدعو عضلاتها صالحة أن ترفعها وتضرب بها واحد ألف، وصالحة بأنك أنت تقيل بها عاسر واقع في الطريق. إذن دي معنى الاختيار في القول في الفعل في الجوارح، الاختيار. معنى الاختيار يعني إيه؟ طاقة مطلقة توجهها إرادة المختار. أنت بتعذب لأنك أنت فعلت؟ لا أنا ما فعلتش، أنا ما ضربتش ألف، لأنني حتى لما أحب أرفع إيدي ما أعرفش العضلات اللي أستعملها عشان تترفع إيه. طب قول لي كده، اللي بيرفع إيده بيعمل إيه؟ بيعمل إيه اللي بيرفع إيده؟ أنت لو عرفت رفعة الإيد دي إيه العضلات اللي بتخدم هذا الرفع، تشوفها في الإيه؟ في الإنسان الميكانيكي، أو تشوفها في الوينش اللي بيعملوه علشان شوف كم عملية علشان تتعمل كده وتنزل كده وتعمل كده. انت ولا عندك فكرة عن المسألة دي، بمجرد ان تريد ان تحركها تتحرك. ايه عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. لكن الانسان الآلي لما بنريد يحرك الآلي لك اعمل دي علشان اللي تعرف تطلع كده، وبعدين تنزل على الحاجة دي وتمسكها، وبعدين اللي فيها بقية كده. الله الله، طب انا ما بعملش الحكاية دي ابدا، مجرد الارادة كده اعملها. بدليل ان الحق حين يسلب قدرة المريد والعياذ بالله يعطله شلل، يجي يريد فلا تنفعل، يريد فلا تنفعل، ما يعرفش ايه اللي تعطل، الى ان يروح بقى للدكاترة ويشرحهم ويعرفوا ان العصب ده راح مش عارف ايه وما بيديش الاوامر. لا لا لا، عملية طويلة قوي. اذا المريد وجه الطاقة المخلوقة لله فقط، يبقى ملوش فعل ولا لا، يبقى له توجيه ايه؟ فانا ان اصبت على طاعة فلأني وجهت الآلة الصالحة للفعل إلى عمل الخير، أنا ما عملتش. يبقى لما تسمع ما حدش بيعمل حاجة ده كله فعل ربنا، نقول له يا صحيح، لأن أنا ما أعرفش أنا عملتها إزاي دي، أنا بس أردت. يبقى كل أنك أنت وجهت الطاقة للفعل هو ده عملك أنت بس، إنما ما فعلتش أبدا. يبقى الاختيار ده معنى الاختيار أن تكون صالحا للفعل وإيه؟ للفعل، ومقابل الفعل، مقابل الفعل ايه اللي هو انه. اذا كان الانسان هيبقى بالشكل ده يعني يفعل، نقوم نقول له تعالى بقى، ما الحق سبحانه وتعالى يبين لك ويقول لك وجه طاقتك لدي ولا توجههاش لدي. يبقى لما قال لك وجهها لدي ولا توجههاش لدي، يبقى هي صالحة الاثنين ولا لا؟ لو كانت مش صالحة الا الواحدة كان ينفع المقابل؟ ما ينفعش المقابل. يبقى مدام يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي، يبقى أنت مخلوق على صلاحية أن تفعل وأن لا أو لا تفعل. يقول لك ما تفعلش دي، يبقى أنت مخلوق على صلاحية أن إيه؟ أن تفعل ولا تفعل. ما ترك فيه افعل ولا تفعل، يبقى لو فعلته على أي وجه لا يفسد به الكون ولا تفسد حركة إيه؟ حركة حياته. الحق سبحانه وتعالى حينما شرع التوبة قال لك إذا فعل مريد لعمل شيء فوجه طاقته لعمل الشيء، قد تكون شهوته أو شرته غلبت عليه فتوجه في ساعة ضعف إلى عمل شر. لو إحنا بمجرد ما عمل أول شر أخرجناه من حظيرة المطيعين، ماذا يكون منه؟ يبقى كل انفعالاته شر بعد كده. اللي إحنا بنسميه في عرف القانون ده فائد، مش كده؟ نسميه إيه؟ فائت. يوم يقول له لا، ما تعمل الذنب ما تيأس، احنا هناخدك ايه ونتوب عليه. يبقى ساعة شرع الله التوبة رحم المجتمع من شراسة اول عاصي، لان لو ما كانتش جات التوبة دي كان بمجرد ما يعصي معصية واحدة يبقى المعاصي تكتر. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات مقابل ذلك. الله يريد ان يتوب عليك، خد بالك ان الذنوب اللي عملتها قبل كده ايه يطهرك منها. والذين يتبعون الشهوات مش عايزين الذنوب تفضل، وعايزينك تجيب ايه؟ تجيب ذنوب جديده نشر، ان تميلوا ميلا ايه الميل العظيم بقى مطلق عمل ذنب ملت عن الحق، لأن الميل هو انحراف عن جادة مرسومة لحكيم. أدي الميل، الميل هو إيه؟ انحراف عن إيه؟ عن جادة، يعني عن حاجة مستقيمة. الجادة دي مين اللي عاملها؟ حكيم. فإذا مال مرة يوم ربنا يروح عدله على الجادة تاني يقول له أنا تبت عليك، عشان يحمي العالم من إيه؟ من شر. الذين يتبعون الشهوات يحبون لكم أن تميلوا، مش بس ميل، بس ده ميل إيه موصوف بأنه إيه؟ ميل عظيم. يريدون منكم أن تميلوا، إن كانوا هم ميلين بس ميل يبقوا عايزينكم تميلوا إيه؟ ليه؟ إيش معنى الحكاية دي؟ قال لك لأن الإنسان بطبيعته كما قلنا أيضا سابقا، إن كان يكذب لخير فإنه يحترم الصادق، إن كان خائن يحترم الأمين، بدليل أنه إن كان خائن وعنده حاجة وخايف عليها وعنده سفر يختار واحد مين؟ يختار واحد أمين. الله، تبقى إذن الأمانة والصدق والوفاء وكل القيم دي أمر معترف به إيه؟ بالفطرة، بالطبيعة. فساعة يجد إنسان لم يقوى على أن يحمل نفسه على جادة القيم، ووجد واحدا آخر قدر على أن يحمل نفسه على جادة القيم، دي تعمل فيه إيه؟ تنغزه قوي وتتعبه. يوم الذي يشفيه ويريحه، ما هوش غادر يبقى زيك، على الأقل عايز يخليك زيك. ولذلك إذا كانوا أصحاب عهدوهم كده وواحد انحرف، هو بيستخزي أمام نفسه بانحرافه، يقوم بده اللي وياه يعمل إيه؟ ينحرف زيه، عشان ما تبقاش عينه مكسورة قدامه، ما يبقاش واحد أحسن من حد، ويمكن ما بدوش يعمل زيه، ده بده يعمل إيه؟ ألعن منه. ليه؟ عشان يبقى هو المتميز عليه، أنت عملت كذا وكذا أنا عملت كذا. الله، إذن فالقيم حتى معترف بها ولا مش معترف بها؟ يبقى القيم معترف بها. وإحنا اذكروا جيدا أننا قلنا في قصة ودخل معه السجن إيه؟ فتيان. قال أحدهما إني أراني، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. شوف بقى، دول في السجن ويوسف في السجن، بس ده له سبب إنهم راحوا السجن، وده له سبب، ده سبب أنه مجرم وذلك سبب أنه بريء، مش كده ولا لا؟ اللي بريء ده وقاعد ده كل فكره في إيه؟ كل فكره في الله وفي القيام وفي البتاع. اللي قاعدين منحرفين دول وعملوا ذنوب وجايين في السجن هنا، يوم يبصوا له كده يلاقوه إيه؟ لازم لقوه على حالة كويسة قوي، بدليل أن أمرا حزبهم وهمهم في ذاتهم، شافوا رؤى وبتاع، راحوا للمين؟ للي هم عارفين ان ده انسان كويس. طب ايه ده انتوا في السجن؟ قال لك المقاييس عجبيه، هو عجبه، بدليل انهم قالوا له انا نراك من المحسنين. الله، ده هم في السجن وعاملين ذنوب وقاعدين، ونراك من المحسنين، ده الذي يقول انا نراك من المحسنين يبقى عنده قيم معروفه. ثم قاس فعل يوسف عليها فوجدها كويسه، وإلا فيعرف أنه من المحسنين إزاي يعرفها ده؟ إذا فالقيم معروفة عنده ولا لا؟ قيم معروفة عنده. فلما جاء أمر يهمهم في ذاتهم، ها؟ راحوا لمين؟ زي ما قلنا، واحد حرامي قاعد يسرق من هنا ومن هنا، وبعدين جاء له أمر ليسافر في مكان غير مأمون، يوم يدور على واحد في البلد، ها؟ لازم يدور على واحد أمين، الأمر يهمه، ولا يروح لواحد من اللي كان وياه في اللعبة؟ يمكنش أبدا. الله، إذن القيم هي القيم ولا لا؟ القيم هي القيم. إنا نراك من المحسنين. استغل سيدنا يوسف المسألة وأنهم واثقين فيه وبتاع، ومش قال لهم على حكايتهم، لا، استغل حاجتهم إيه؟ إليه، وما قال لهمش على الموضوع بتاعه. قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ الله، نقلهم من الحكايه بتاعتهم لحكايته، مش من هم عايزين يستغلوه، يستغل احسانه، وهو لماذا لا يستغله حاجتهم ويقعد يعظهم ويبشرهم بدين الله، وبعدين يقول لهم اه انتم جايين ليه علشان بتقولوا ان انا المحسن، وانتم شفتوا مني ايه؟ انتم شفتوش مني حاجه، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ده أنا عندي حاجات كتير قوي، بس الحاجات الكتير الحلوة اللي عندي دي مش من عندك، ذلكما مما علمني ربي. شوف راح لفتهم فيه، وبعدين قال أهو الأرباب بتوعكم، انتوا أربابكم كتير آلهة متعددة، شوفوا انتم ما نفعكوش المتعددين وجايين لصاحب الإله الواحد عشان تستنجدوا بيه يقول لكم على اللي انتوا عايزينه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن القيم هي القيم ولا لا؟ إذن الله يريد أن يتوب عليكم، ولكن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا إيه؟ حتى لا تكونوا مميزين عليهم تميزا يعمل فيهم إيه؟ يحقرهم أمام نفوسهم، فهم يريدون أن تكونوا في الانحراف أكثر من إيه؟ طب وأكثر منهم لين يبقوا زيهم؟ قال لك لا، برضو عايزين يبقوا متميزين في الخير، إن كنا شرين ففي ناس أشر منا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثم يقول يريد الله أن يخفف عنكم. الله، يبقى يريد الله ليبين لكم، خلاص ليبصر مش كده، والله يريد أن يتوب عليكم ليغفر، والله يريد أن يخفف عنكم ليسر. ثلاث حاجات اهي بقى، الأولى ايه؟ الله يريد أن يبين لكم ليبصر مش كده، طب والله يريد أن يتوب عليكم ليغفر، والله يريد أن يخفف عنكم لإيه؟ ليسر. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول في النساء ثمان آيات لأمة محمد هي خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ثمان آيات. والله يريد يريد الله ليبين، مش كده، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، خلاص كده. وبعدين قول إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ضمها بقى هي، مش كده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، خلاص، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ الله. يبقى كم آية؟ ثمان آيات. اقروها بقى كده هيك، يريد الله ليبين، والله يريد أن يتوب عليكم، خلاص، يريد الله أن يخفف عنكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ الثمان آيات موجودة في هذه السورة هي خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس أو غربت. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان، إيه الضعف بتاع الإنسان؟ ضعفه إيه؟ أم قال لك الضعف أن المغريات تستميله، واستصحاب المكافأة على الطاعة أو الجزاء على المعصية غير موجود عنده، لأن الذي تتفتح نفسه إلى شهوة ما يستبعد دائما خاطر العقوبة. السارق لو حط في ذهنه العقوبة وإنه هتتقطع إيده ومش عارف إيه، يتردد في العملية ولا ما يترددش؟ إنما هو بيقدر السلامة، يقول لك لا أنا أحتال وأعمل كذا وأعمل كذا عشان أخرج، لا ده أنا ما إذن ضعفه من ناحية إيه؟ الضعف من ناحية أن الله خلقه مختار تستهويه الشهوات العاجلة. لو أن الإنسان نظر إلى جمع الشهوات أو صعد الشهوات لم يجد شهوة أحظى باهتمامه بها من أن يكون لقاؤه لله في الآخرة. لو أنه جمع الحكاية دي كلها ما جدش أبدا إلا هذه. وإلى لقاء آخر.
0: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت

0: تقر.
1: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر
0: حكمة بالغة

انتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآية والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ،

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام البخاري في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. أخواننا الكرام، أتمنى على نفسي وعليكم معا، في كل حركة وسكنة، في كل موقف، في كل عطاء أو منع، في كل غضب أو رضا، في كل صلة أو قطيعة، أن تدخل في حساباتك أن الله إذا سألك: لماذا فعلت هذا؟ ألك جواب عند الله؟ إنك إن أدخلت موضوع الآخرة وسؤال الله لك وموقفك من الله في كل حركاتك وسكناتك، ما الذي يحصل؟ أنه إذا اقترب الموت تحب لقاء الله. كي أكون واقعيا، كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إنا نكره الموت، وما من حي إلا ويكره الموت، مؤمنا كان أو غير مؤمن، ولكن إذا جاء الموت المؤمن يحب لقاء الله، لأنه قدم ماله أمامه، لأنه قدم أعماله الصالحة أمامه. واليوم الإنسان لو حول أمواله كلها إلى بلد بعيد، واستحصل على وثيقة للخروج، وركب الطائرة، ذهب إلى مكان فيه مال وفير، والإنسان حينما يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، يعني فرضاً افتراضاً، لو أن الجنين في بطن أمه يتكلم، يعيش في 750 سنتي بدفء، براحة، بطعام، عن طريق السرة، كل أموره منتظمة، وقيل له: تفضل أخرج، يتشبث، هنا أفضل، أنا مرتاح، لماذا أخرج؟ فإذا خرج إلى الدنيا، جبال وأنهار وسواحل وبيوت وطعام وشراب وسفر وإقامة، كان في 750 سنتيمتر مكعب فأصبح في الدنيا. إذن هو حينما قيل له تفضل أخرج يتشبس بالرحم، يحب ألا يخرج، يتضايق من الخروج. أما حينما يسكن بيتا فريدا وقصرا منيفا ويأكل ما لذ وطاب من الطعام ويلتقي بمن يشاء، يمتع عينيه بمناظر الطبيعة، عندئذ يضحك من نفسه كيف كان متشبثا في الرحم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المؤمن يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. فلذلك في الأصل المؤمن وأي إنسان يحب الحياة ويكره الموت، بل إن الله سبحانه وتعالى وصف الموت بأنه مصيبة، ولكن حينما يأتي الموت فعلا لاستقامتك على أمر الله، ولأنك أمضيت عمرا مديدا في طاعة الله، لأنك أنفقت مالا وفيرا في طاعة الله، لأنك ضبطت جوارحك وفق منهج الله، لأنك بنيت حياتك على العطاء، لذلك تحب لقاء الله. وإذا أحببت لقاء الله أحب الله لقاءك. إذا أحببت لقاء الله أطلعك على مقامك في الجنة، فقلت لم أر شرا قط. لو أن حياة المؤمن مشحونة بالمتاعب، لو أن المصائب تثرى عليه ثم عرف مقامه في الجنة لقال لم أر شرا قط. والله أعرف رجل من كبار أصحاب الدخول الكبيرة وله أزواق في الحياة الدنيا فريدة، وله بيوت عديدة ومركبات فارهة، وكان غارقا في متع الدنيا إلى قمة رأسه. أصيب بمرض عضال، قريبه صديق لي، مرضه عضال. بعد أن علم بمرضه الحقيقي تأتيه نوبات هستيرية، يقول لا أموت، لا أريد أن أموت، كنوبات. يقسم لي أحد جيرانه أنه حينما فارق الحياة صاح صيحة سمعها كل من في البناء في الطوابق كلها من شدة فزعه من الموت. أما المؤمن المصلي الصائم الذي ضبط جوارحه وضبط لسانه وضبط إنفاقه وضبط دخله وكان في طاعة الله وكان ممن يعمر مساجد الله ممن يحب العمل الصالح، هذا يأتيه ملك الموت بأحب الناس إليه. يعني السلف الصالح لهم قصص أنا أصدقها والله. إنسان صالح جدا على فراش الموت يقول لابنه قم سلم على عمك. قال له أين عمي؟ قال له عمك أمامك سلم عليه. يا عم متوفى. يأتيه ملك الموت بأحب الناس إليه. لذلك المؤمن إذا كان مستقيما على أمر الله، إذا كان مستقيما على أمر الله وله أعمال طيبة يحب لقاء الله، وإذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعيد الحديث. أخرج الإمام البخاري في كتاب الرقاق من باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله أيها الإخوة، حضرتني قصة. طبيب كريم من إخوتنا الكرام من رواد هذا المسجد كان في مستشفى، وجاء مريض معه ورم خبيث في الأمعاء، وآلام هذا المرض في الأمعاء لا توصف. كلما دخل عليه طبيب أو ممرض أو عائد أو صديق أو قريب يقول: الحمد لله رب العالمين، اشهد أنني راض عن الله. كلما دخل عليه زائر يطلب شهادته يوم القيامة أنه راض عن الله. قال لي هذا الطبيب: إذا ضغط على الجرس يتدافع الممرضون لخدمته، يتدافع الأطباء لخدمته، غرفته فيها أنس، فيها سرور. يعني أعطاهم دروسا في الصبر، ودروسا في محبة الله، ودروسا في الفرح بلقاء الله. وبعد أيام توفي. من غرائب الصدف أنه دخل إلى الغرفة نفسها مريض بالمرض نفسه، لكنه من أهل البعد، ما ترك نبيا إلا سبه، كلمات الكفر على لسانه تترى، ورائحته لا تحتمل. فإذا قرع الجرس لا أحد يستجيب له، ومضى عليه أيام ومات. قال لي: هذه الغرفة علمتنا درسين، درس المؤمن إذا مرض والكافر إذا مرض. المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. لذلك أيها الإخوة، مر معي أن طريق الآلام في الإنسان الأعصاب المنتشرة في الجلد وفي كل أماكن الجسم، هذه تجتمع بأعصاب كبرى ثم تسلك طريق النخاع الشوكي، ثم تصل إلى الدماغ، وفي قشرة الدماغ يشعر الإنسان بالألم. قال: على طريق الآلام بوابات، بوابات إذا أغلقت ضعف الألم إلى قدر كبير، يعني واحد بالعشرة. قال: هذه البوابات تتحكم بها الحالة النفسية للمريض. يعني إذا مريض مؤمن على طريق الآلام في بوابات، هذه تغلق، وإذا أغلقت هبط الألم إلى العشر. وإن كان الإنسان قلقاً وكافراً وساخطاً على الله عز وجل، البوابات مفتوحة والآلام لا تحتمل. وبهذه النظرية يفسر أن مريضين أصيبا بمرض واحد وآلامه واحدة. لماذا الأول يحتمل الآلام إلى حد كبير والثاني لا يحتمل؟ إنها بوابات الألم. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم.
2: ألف لام ميم.

0: Every soul will taste death. Then to us will you be returned.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا

إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين

رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا

فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير أملا.

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله

الدنيا صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من

وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: Thank you.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: إن القرآن بيأتي يقول له أنا صاحبك القرآن، ما كان ممكن يقول له أنا القرآن، لكن لا، هذا الرجل كان يفعل أفعالا جعلت القرآن يأتيه ويقول له أنا صاحبك. هذا مشهد مهيب. الآن القبور تفتح والناس يخرجون منها، والحاصل أن هذا المشهد لا يحدث لكل أحد، وإنما يحدث لأناس معينين. هؤلاء الناس صح أن يقال فيهم صاحب القرآن، أو أن القرآن صاحبه. ثم يقول له: أنا الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. أهل الدنيا الآن الذين كانوا يغرقون في أموالهم ويسبحون في تجارتهم في الدنيا، وعندهم من الأموال ما لا حصر ولا عد لها، وأنت كنت منشغلا بكتاب الله، الآن لا يرون شيئا. مكاسبهم التي كسبوها في الدنيا ذهبت وراحت. ذهبت لزيارة بعض المشايخ، وهذا الشيخ من العلماء الكبار جدا في القرآن، وعنده كتاب، لا يزال هذا الشيخ إلى يومنا هذا يجلس في كتابه يحفظ الصبيان القرآن مع جليل علمه ورفيع مكانته، إلا أنه لا يزال إلى يومنا هذا يجلس في كتابه يحفظ الصبيان القرآن. قيل لها: ما شأنك؟ قالت: مات ولد لي. فقيل لها: فأبشري، فإن الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقالت: آلله، هذا كلام الله؟ قالوا: نعم، هذا كلام الله. فولت المرأة وهي تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، هنيئا لنا بكتاب ربنا. هذا إيمان حق بسلوى القرآن، بأنس القرآن، بطمأنة القرآن للقلوب. فكل آية من هذه الآيات تستحق منا بكاء طويلا، بكاء طويلا، بكاء طويلا. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية: فإذا عيناه تهملان من شدة الدموع النازلة من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله سيدنا.
4: الله يبارك حضرتك.
5: والله منور مولانا. والله
4: الله يكرمك يا دكتور.
5: ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
4: أمين وإياك.
5: والله مستقين، والأحبة هنا مستقين.
4: جزاك الله خير.
5: الأخ والله بيقول لي يعني عايز الحلقة النهاردة.
4: الله
5: ربنا يبارك في هذا اللقاء ويهدي به يا رب.
4: أمين.
5: أول أمس بتكلمني عن موضوع بصراحة أنا والله يعني عشت معه أمس.
4: الله أكبر.
5: نعم. لما القرآن يقول لصاحبه يوم القيامة: أنا القرآن صاحبك.
4: الله أكبر، ما شاء الله.
5: والله يعني